هذه المكنة صوت حضرموت في الأثير. أيها المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخير واليمن والبركات. نرحب بكم في فترة إرسالنا لهذا اليوم أجمل ترحيب، التاسع من شهر المحرم في سنته 48 بعد 400 من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، 24 من يونيو في عامه 26 بعد 2000 للميلادية. فترتنا هذه تستمر معكم من الآن وحتى 7 مساءً

الفصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم

آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا

دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب.

أبوهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من هاد

أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو

0: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله العظيم.
1: من كتاب العزيز المنزل أحكم الله آياته كنا ننصت وإياكم خاشعين سامعي الأعزاء إلى تلاوة العطرة تلاها علينا فضيلة المقرئ الشيخ طلال عبد الرحمن جواس وما تيسر من سورة الرعد. بهذه التلاوة العطرة سامعي الأعزاء نستهل معكم فترة إرسالنا لهذا اليوم الأربعاء 9 من شهر المحرم في سنته 48 بعد 400 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم 24 من يونيو في عام 26 بعد 2000 للميلادية. فترتنا هذه تستمر معكم من الآن وحتى 7. هذا استعراض لأهم ما في فقراتها من برامج وفقرات أخرى متنوعة. إثر الاستعراض مباشرة نبقى مع الفترة الدينية المتضمنة الحديث الدينية للشيخ محمد حسين الحبشي بعنوان رضا الله تعالى، ثم توشيح محمد الطوخي ماشي بنور الله. عند 7:30 نقدم عناوين الأخبار.

بعد عناوين الأخبار نستمع إلى سحر الشروق، ثم كارم محمود يغني على شط بحر الهوى، وطه فارع يغني يا منيتي. هاتان الأغنيتان تصحبان حتى 8 صباحا، موعد صباح الخير يا حضر موت الذي يستمر معكم حتى 9، موعد الفترة الإخبارية الصباحية. ثم عبد الرحمن الحداد يغني من الكلمات والحان جمعان بمطرف الحي لازم يعود حتى 9:30، موعد في رحابي لغة الضاد مع البروفيسور عبد الله صالح بابهر. بعد ذلك صالح مبارك سالمين من كلمات والحان صالح المفلحي يغني قرب البعد، هذه الأغنية تصحبنا حتى 10، موعد البث المباشر الضيف على ناصية الحوار. عند 11:00 نقدم عرضا للأنباء وطائفة الإعلانات. عند 11:15 نقدم أحداث الحلقة 6 من المسلسل اليومي العيادة الفكاهية. عند 11:48 ننقل أذان صلاة الظهر، وعند 12:00 نقدم حماة الديار، وعند 12:30 نقدم الرحيق العمر. عند 1:00 تستمعون إلى موجز الأخبار وطائفة الإعلانات. عند 1:05 نقدم حضرميات، وعند 1:15 نقدم أنت والقانون، وعند 2:15 نقدم كلمتين. بعد ذلك يغني محمد جمعة خان من كلمات حسين البار يغني يا زهرة في الربيع. عند 2:00 نقدم نشرة الأخبار والمتابعات الإخبارية وطائفة الإعلانات. ثم عند 2:30 نقدم نبض الحنين ونعقبها بأخبار الرياضة. عند 3:11 ننقل أذان صلاة العصر. عند 3:30 نقدم إعادة لأحداث الحلقة 6 من المسلسل اليومي العيادة الفكاهية. عند 4:00 تستمعون إلى إعادة لحلقة اليوم من ضيف على ناصية الحوار. عند 5:00 نقدم نشرة الأخبار المحلية وطائفة الإعلانات. ثم عند 5:30 نقدم الأرض

عند السادسة نقدم من ينابيع الحياة، وعند السادسة والدقيقة 18 ننقل أذان صلاة المغرب، ثم من كلمات وألحان أبو بكر سالم بلفقي نستمع إلى أغنية في سكون الليل بصوته. عند 19:17 نقدم الموجز الختامي للأنباء والقرآن الكريم إيدانا باختتام فترة إرسالنا عند 7 بالسلام الوطني.

0: هذه المكلة صوت حضرموت في الأثير، ومرة أخرى نرحب بكم معنا سامعي الأعزاء في فترة إرسالنا لهذا اليوم الأربعاء 9 من محرم في سنة 48 بعد 400 من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، 24 من يونيو في سنته 26 بعد 2000 للميلادية. اليوم يسعد بصحبتكم في أثير إذاعة المكلة في الفترة الصباحية من أسرة المذيعين سعيد الحاج، وفي الفترة المسائية محمد الراشد وسالم علي. أجمل التحيات لكم من مهندسي صوت هذه الفترة سالم بلقتي، عبد الله عيضة، عمر بامبو. أجمل التحيات من الأخبار والبرامج السياسية والصيانة والتشغيل ومحطات الإرسالات الإذاعية. هذه المكلة صوت حضرموت في الأثير، وساعتها الآن 7:14، وحان موعدكم سامعي الأعزاء مع الفترة الدينية الصباحية المتضمنة الحديث الديني للشيخ محمد حسين الحبشي بعنوان رضا الله تعالى، ثم توشيح محمد الطوخي ماشي بنور الله. هذا أولا الحديث الديني للشيخ محمد حسين الحبشي ورضا الله تعالى.
1: الحمد لله الرب المتفرد بالألوهية والوحدانية، وله الصفات العلية في جميع شؤونه جل وعلا، الصلاة والسلام على نبينا المصطفى خير الملأ صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن به وبالحق تعالى ولجميع المؤمنين أحب وتولى. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من هذا البرنامج فيما تعلمنا وإياكم من مسائل ترتبط بمعاني الرضا عن الله سبحانه وتعالى فيما قدر، وفيما نقوم به من مسائل فيما اختار الله سبحانه وتعالى لنا، وما أجرى علينا مما يلائمنا ومما لا يلائمنا، مما تفرح به النفس ومما لا تفرح به النفس، حتى نكون راضين بكل ذلك، نترقى في مراقي السكون والطمانينة والإيمان إلى أعلى درجات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا الله إياكم بهذه المعاني الكبيرة، وبلغنا مقام الرضا يا ذا الجلال. يرتبط بما ذكرنا بما تقدم معكم في حلقات سابقة أن الإنسان الذي هو راض عن الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يفهم ويعلم أن الدعاء والإلحاح يضر أو يقدح في الرضا، ويقول خلاص أنا قد رضيت بما أجر الله سبحانه وتعالى، فهو لا يعرف الدعاء ولا يمد يديه إلى الله تعالى ولا يطلب منه شيء ولا يلح في ذلك، فهذا من التقصير والخطأ. بل ينبغي أن تعلم أيها المسلم المؤمن أن الدعاء والإلحاح فيه لا يقدح في الرضا، لا يخل بالرضا، لا يكون هذا معارض بأنك راض عن الله سبحانه وتعالى، بل هو من الرضا، هو من الرضا. أنت قد رضيت بما قدر الحق سبحانه وتعالى وبما دبر عليك، ولكنه تعبدك سبحانه وتعالى بأن تكون ملازما لبابه وأن تدعوه في كل شؤونك وفي كل أحوالك. بل وإن معنى الدعاء هو التحقق، تحقق بالافتقار لله تعالى، وهي أعلى صفات الخلق والعبيد أمام سيدهم ومولاهم. بل في معنى الدعاء التحقق بالتوحيد الذي هو لسان هذه العبودية، وعنوان التحقق بالفقر والعجز والافتقار والاضطرار والانكسار والذل لله سبحانه وتعالى، وهذه هي أعلى الصفات وأحب الصفات التي لله تعالى، التي ينبغي على كل مسلم أن يتصف بها. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء، وهو سبحانه وتعالى صاحب الغنى المطلق، ومن عرف هذا كيف لا يدعو ربه تعالى، وكيف لا يرضى عن الله تعالى، بل يكون راض بما يجري عليه، ملازم ماد يديه في كل حال من أحواله في كل شأن من شؤونه إلى الله تعالى، وملازما لقرع بابه يناديه ويدعوه بعد أن سمع قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وسمع قول الله تعالى: أدعوني أستجب لكم، وسمع قول الله سبحانه وتعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، قال: فهو ينادي مع المنادين ويجلس على باب الله تعالى ينادي ربه: يا الله يا الله يا الله يا الله، بعد أن علم أنه نعم المجيب ونعم المستجيب سبحانه وتعالى. إذن فلنعلم هذه الحقيقة، فإن الدعاء والإلحاح فيه لا يعارض الرضا، بل هو من معانيه ومن الرضا، وما بهذه الأوصاف والصفات الكبيرة التي يحبها الحق سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الدعاء مخ العبادة، مخ العبادة، أصل العبادة، حقيقة العبادة، وسلاح المؤمن، ونور السماوات والأرض. وإن من لا يسأل الله يغضب عليه، الذي لا يسأل الله يظهر الاعتراض، يظهر الاستغناء، الذي لا يسأل الله سبحانه وتعالى يظهر عدم المبالاة، يظهر عدم الحاجة إلى ربه ومولاه سبحانه وتعالى، فلهذا يغضب الحق سبحانه وتعالى عليه، فمن لم يسأل الله يغضب عليه. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهكذا كما سمعتم في الآيات. وعلى هذا الحال كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في جميع شؤونه كلها، مهما أصابه ومهما نزل به، مبتهلا إلى الله سبحانه وتعالى. وبعد أن رجع من الطائف، وكان ذلك قبل الإسراء والمعراج، رجع خرج إليهم يدعوهم إلى الدين وإلى الإسلام وإلى الله تعالى، فردوا وآذوا، قالهم: إن لم تستجيبوا وتجيبوا فاسكتوا وابقوا، قالوا: لا. فأغروا عليه الصبيان والمجانين والسفهاء، فخرجوا يرمونه بالحجارة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى دخل إلى حائط عتبة وربيعة ابن عتبة وشيبة ابن ربيعة، فدخل، كان من جملة بعد أن حصل ما حصل، جاءه ملك الجبال كما في الحديث في الصحيحين، وقال: إن الله قد علم ما قابلوك به قومك، وإنه أمرني أنا ملك الجبال، فمرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين حتى لا يبقى لهم أثر ولا بقى قط. قال: لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. جاء في بعض الألفاظ: إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، وبعضها: إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقوم بهذا الدين. فقال له الملك: صدق الذي سماك رؤوفا رحيما. وهو مع ذلك الحال، والدم يسيل من قدميه الشريفتين، وهو يدعو الله تعالى، كان من جملة دعائه يقول: اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، فلا أبالي، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. أهم شيء الذي أدعوه وأرجوه منك أن تكون راض عني، لكني لا أقدر على سخطك ولا على غضبك ولا على عقابك، فرض عني، فإن أصابني ما أصابني بعد ذلك فهو منك وإليك وبك وعليك، فإني راض بما قدرت به علي. فهكذا كان يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويدعو الله تعالى بذلك: غير أن عافيتك أوسع لي، ولكني أسألك العافية ولا تجري علي من هذه الأتعاب والأذايا. وهكذا جاء عن سيدنا الخليل إبراهيم أنه ترك الدعاء في بعض مواقفه لما طرح في النار، فقال له فيما جاء في بعض الروايات: جاءه جبريل فقال: ألك حاجة؟ قال: لا، أما إليك فلا، أما إلى ربك فقد ألقوك في النار وهو في حالة شديدة. قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي، يعني أنا ما أحتاج إلى أن أسأل في هذه الحالة. قال: وإنما هذا كان سر خاص نازل قلب سيدنا إبراهيم لغلبة امتلاء قلبه بشهود الحق سبحانه وتعالى، فلهذا ترك الدعاء وقال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. ولكن هو سيدنا إبراهيم بنفسه حكى الله عنه في القرآن مواضع متكررة فيها دعاؤه وابتهاله إلى الله سبحانه وتعالى، لما بنى الكعبة، ولما وضع ابنائه في البيت الحرام والأرض الأرض الحرم، فحكى عنه وعن كثير من الأنبياء وعدد منهم أيضا من الدعوات، بل عن سيدنا إبراهيم أيضا أكثر الدعوات التي كان يدعو بها، فإنها في القرآن واضحة ومشروحة بهذه المعاني كلها، فبهذا نعرف أن هذا الدعاء مطلوب ومحبوب عند الله تعالى، وهو وصف العبيد وليس مخالفة لما قدر الحق سبحانه وتعالى ولما قدبر. فلنكن ونحن في هذه الأحوال التي أصابتنا وأصابت الأمة من أنواع هذه البلايا نعلم ونوقن أنها كلها بقضاء الله تعالى، والحمد لله على ما قضى والحمد لله على ما قدر. ولكن من لنا وللأمة أجمعين ومن يرفع هذه المصائب كلها أن نطلب حلها من عند أهل شرق أم عند أهل غرب إلا من عند الله تعالى. فنحن مع رضانا بما قدر علينا وعلى أهل بلداننا ويمننا وشامنا وعلى المسلمين في كل مكان، نسأل الله، لا بد أن نسأل الله تعالى ونلهج ونبتهل إلى الله سبحانه وتعالى في أن يرفع ما نزل مع كوننا راضين. اللهم ازدد عنا رضا، واصلح اللهم شاننا فيما والطف بنا فيما تجري به القضاء، وارفع اللهم ما نزل بنا في يمننا وشامنا وجميع بلاد المسلمين من البلايا والأنكاد والأتعاب والشدائد والحروب والخطوب والآف والمصائب والمعاصي والسيئات. ارفع اللهم ما نزل بنا وبهم، فإنه لا رافع لنا ولا مغيث لنا إلا أنت، توجهنا إليك يا الله أن تصلح أحوالنا والمسلمين، وأن ترحمنا والمسلمين، وترفع ما نزل بنا وبهم من الشدائد أجمعين، وتعجل اللهم لنا ولهم بالفرج وزوال الضيق والحرج، وتفتح لنا ولهم في الخير كل باب مرتج. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: عناوين الأخبار من المكلا. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يؤكد أهمية تنظيم وتقدين أوضاع العمالة الأجنبية وتعزيز الرقابة على المنافذ بالمحافظة. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يطلع على تدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة ويؤكد دعم المشاريع الإنسانية والتنموية بالمحافظة، ويطلع على أوضاع الجمارك ويؤكد أهمية تعزيز الإيرادات ودعم التنمية. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يتسلم مخرجات ورشة موسم البلة ويشدد على تحويله إلى رافد تنموي مستدام. رئيس الوزراء وزير الخارجية يعود إلى عدن بعد مشاركته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية. وزير الإعلام يبحث مع القائم بأعمال السفير الصيني تعزيز التعاون الثنائي وأفاق الشراكة. وزير الزراعة والري والثروة السمكية يفتتح الاجتماع التنسيقي لكتلة الأمن الغذائي والزراعة في عدن. وزيرا المياه والصحة يفتتحان ورشة عمل حول تعزيز برامج المياه والإصحاح البيئي والتغذية. الوكيل الجلال يشهد توقيع اتفاقية مشروع إنشاء مبنى خاص بحل النزاعات المتعلقة بالممتلكات والأراضي. عناوين الأخبار انتهت من المكلا، شكرا لكرم استماعكم.
1: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلا تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بنبوع.

أيها المستمعون الأكارم، صباح جميل أطل علينا، نقول لكم مع هذه الإطلالة الصباحية الجميلة أهلا وسهلا ومرحبا.

مستمعين الأكارم، ما أجمل اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، إنه لجوء يجعل النفوس تحلق في أجواء الرجاء الجميل. لماذا؟ لأن الله العظيم الكريم لن يخذلنا إذا ما لجأنا إليه ورجوناه سبحانه وتعالى.

ويا عالم نزعات النفوس، نسألك لا تدع قلبا خائفا إلا أمنته، ولا عقلا ضالا إلا هديته. فأنت يا الله يا عظيم يا كريم الملجأ في كل شيء، وأنت يا الله يا عظيم يا كريم الملجأ في كل وقت.

مستمعين الأعزاء، قيل البعوضة يمكنها أن تلسع الجوال وتؤذي، ولكن تظل البعوضة بعوضة ويظل الجواد جوالا، وبصورة أخرى يظل الصغير صغيرا ويظل الكبير كبيرا. إذن مستمعي العزيز، يجب على الإنسان الكبير بأخلاقه والماسك بقيمه الإنسانية الكبيرة أيضا أن يكون كبيرا وقويا وهو يمضي في سبيل الحياة كبيرا على الرغم من أذية الآخرين من صغار الأخلاق، إنجاز لنا التعبير. ويجب أيها المستمعون الأكارم، يجب على الإنسان الكبير بأخلاقه أن يكون كالملاح الماهر الشاطر إذا ركب السفينة وسارت به في عروض البحار، فإنه لا يفكر أبدا بطول المسافة التي سيقطعها، ولا يفكر أيضا في حدوث الصعاب والرياح العاتية والأمواج العاصفة، وإنما يفكر تفكيرا جديا كيف سيقطع البحر وما في البحر من أنواع وصعاب معروفة للجميع، من خلال إيمانه الكبير أيضا وإقدامه القوي المستند إلى العقيدة الثابتة برحمة الله الواسعة، وهكذا سيصل إلى الساحل بسلام و

المستمعين عفوا، الإيمان هو ذلك الوقود الرباني في النفس الصادقة يضيء لها متاهات الدروب وجهالات الطرق ومسارب السبل. لماذا؟ لأن الإيمان رافد إلهي يصب على حضاب الروح ورواب النفس بعد قحط المصيبة وظمأ المخالفة. نعم، يتعرض الإنسان لمشكلات الحياة، يموت الولد ويفارق الزوج ويخون الصديق ويجف القريب ويهجر الصاحب ويغدر الرفيق، وعلى الرغم من كل ذلك يبقى الإيمان عوضا وخلفا، وتتردى الصحة ويهرم الجسم وتضعف القوة، وعلى الرغم من كل ذلك يأتي الإيمان عزاء وسلوة وعطاء مباركا وتركة باقية. نعم، هذا هو الإيمان بالله العلي القدير.

في انتظار العودة. تقفين ها هنا بين حلمي غزالين، تسألين العودة لاهثة الأنفاس. العودة ترتدي أغصان زيتون وسعادة مشروحة، محاطة بفصول ليال أرقة، تحدق بجدران المدن الغبراء التي فقدناها. العودة فقدت عنوانها أو فقدها العنوان، منتظرة في كلا الحالتين عودة الذين لا يعودون اليوم وربما لا يعودون

السحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

سلاحك خطر عليك قبل غيرك، لا تحمل سلاحا بل احمل سلاما.

مجتمع بلا سلاح، مستقبل بلا دماء. أخي المواطن، أختي المواطنة، القوة تكمن في العقل.

ما تبشير الصباح يولد الحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المكلا تقدم. صباح الخير، صباح الخير يا حبيبي، يا حبيبي.

0: أصدقاء الصباح والصديقات، أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، كل شخص منا في هذه الحياة يحمل الكثير من الهموم، وعلى الرغم من هذا يستيقظ صباحا للقيام بما عليه من واجبات وأعمال.
1: ولكن عندما يبدأ يومه برسالة صباحية جميلة قد تمنحه بعض الطاقة والتفاؤل، يكون بذلك

0: تحية وسلاما
1: أن نودعكم ونحن لعد المستمعين الأعزاء بحلقة نباشية معكم على مدى ساعة أثيرية مباشرة على الهواء تكون مرتبطين معها بالناس. إلى أي مدى تقيمون الإقبال على هذه الأربطة من قبل الأهالي وأولادهم؟
2: والله السنة هذا رأينا إقبال أكثر من العام الماضي خصوصا في الأولاد. أما البنات يكاد أنه هن الأكثر في كل دورات. يعني السنة هذه الدورات حقنا كلها بلغ عدد البنات يعني فوق 800 طالبة 808 طالبة. هذا الإحصاء الأول هذا والزيادة لازالت لأننا الآن لأن أسبوعين من الدورات. الأولاد عدد الطلاب فوق 600 طالب. نعم فالإقبال موجود ولكن بالنسبة لعدد الأولاد والبنات المكلة وضواحيات برج لا شيء لا شيء يعني نعم يحتاج إلى نوع من التعاون وهذا يعود إلا بالنفع لهم للآباء قبل كل شيء. نعم
1: بالتأكيد. كلمة أخيرة شيخ أحمد العكبري مدير رباط الروضة بالمكلة للدراسات الإسلامية ماذا تقول فيها؟
2: أولا الشكر واصل لإذاعة المكلة على فتح هذا المجال وندل على شيد على اهتمامهم بمثل هذه الأمور ووجود الشعور والإحساس بالمسؤولية العظيمة نحو الأولاد والبنات. الشيء الثاني رسالة للآباء والأمهات الحفاظ على الأولاد والبنات فإن الإنسان مسؤول على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل مولود يولد على الفطرة الإنسان بطبيعته يولد على الخير على الإسلام على الدين لكن بعد ذلك تأتي التأثيرات وأقوى من يؤثر فيهم الآباء والأمات فأبواه يهوداني أو ينصراني أي بمعنى يكون سبب في ضياعه. فالدور الكبير على الآباء والأمهات قبل كل شيء فإذا وجدوا الأولاد من الآباء والأمهات التوجيه والنصح والإرشاد فهم عجينة نوجههم للخير صاروا أخيار وإن هملهم صاروا أشرار واللي بيعاني هم الآباء وإن طلوا صاروا أخيار هم بيستفيدون أو ولد صالح يدعو له.
1: نعم
2: نسأل الله تعالى إن شاء الله نجعلنا وياهم مفاتيح للخير مغاليق للشر
1: بإذن الله تعالى. الشيخ أحمد محمد العكبري مدير رباط الروضة بالمكلة للدراسات الإسلامية شكرا لكم.
2: جزاكم الله خير. حياكم
1: الله. بنتصور بس

فتعبدنا ذاك عطاه فسببنا

مستمعينا الأعزاء في كل مكان، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من صباح الخير يا حضرموت. تحيات أسرة هذه الحلقة إعدادا وتقديما الأستاذ الزميل سعيد علي الحاج، شاركته في التقديم أنا مروة صالح السفرة، وكان معنا منفذا ومخرجا على الهواء مباشرة الزميل سالم بلقدي. إلى اللقاء.

0: التاسعة تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا في كل مكان. هذه نشرة من المكلا نبدأها بالعناوين. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يؤكد أهمية تنظيم وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية وتعزيز الرقابة على المنافذ بالمحافظة. الخنبشي يتسلم مخرجات ورشة موسم البلدة ويشدد على تحويلها إلى رافد تنموي مستدام. رئيس الوزراء وزير الخارجية يعود إلى عدن بعد مشاركته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية. وزير الإعلام يبحث مع القائم بأعمال السفير الصيني تعزيز التعاون الثنائي وآفاق الشراكة. ومن العناوين إلى التفصيل. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أهمية تنظيم وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية العاملة في مختلف القطاعات الحيوية بالمحافظة بما يضمن الالتزام بالقوانين واللوائح النافذة ويحفظ حقوق العاملين ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ودعم سوق العمل. جاء ذلك خلال لقاء عقده أمس بمدينة المكلا ضم المسؤولين في الجهات الأمنية والإدارات المختصة، حيث شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على ضرورة استيفاء كافة المسوغات القانونية المطلوبة للعمالة الأجنبية بما في ذلك التصاريح الرسمية والموافقات الأمنية والشهادات العلمية والمهنية المؤهلة لمزاولة المهن المختلفة، إلى جانب تنظيم إجراءات الإقامة والعمل لا سيما في قطاعات الصحة والاستثمار والخدمات الأخرى. كما ناقش اللقاء جملة من القضايا المرتبطة بتنظيم تواجد العمالة الأجنبية واللاجئين وفي مقدمتها أوضاع اللاجئين القادمين من دول القرن الإفريقي والعاملين في قطاع الاصطياد البحري والاستيراد وآليات تعزيز الرقابة على المنافذ البحرية وضبط حركة الدخول والخروج وفق الأطر القانونية المنظمة. كما تطرق الاجتماع إلى أوضاع الطلاب الأجانب الدارسين في المعاهد والمؤسسات التعليمية بالمحافظة وأهمية تحديث بياناتهم وتنظيم إجراءات إقامتهم بما ينسجم مع الأنظمة المعمول بها. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت إن عملية تنظيم العمالة الأجنبية تأتي في إطار جهود السلطة المحلية لتعزيز

الإنسانية والتنموية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمحافظة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والجهات ذات العلاقة بالمحافظة. استمع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت من مدير وحدة تنسيق أعمال المركز في حضرموت الأستاذ عبد العزيز باوزير إلى شرح مفصل حول سير العمل في مشروع إنشاء 114 وحدة سكنية بمنطقة منفع الممولة من قبل مؤسسات عبد القادر المهيدب عبر المركز، والمراحل التي وصل إليها المشروع خاصة ما يتعلق بأعمال الإنشاءات والتشطيبات النهائية والخطوات المتبقية لاستكمال المشروع ووضعه في الخدمة. وفي هذا السياق وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت مؤسستي الكهرباء والمياه بسرعة استكمال إجراءات الربط وإدخال الخدمات الأساسية إلى الوحدات السكنية بما يضمن جاهزيتها للاستفادة منها وتحقيق أهداف المشروع وتوفير السكن الملائم للأسر المستفيدة. كما اطلع عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت من المدير التنفيذي لمؤسسة ائتلاف الخير المهندس فهمي بن منصور على التحضيرات الجارية لتنفيذ مشروع دعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي ضمن مبادرة بذرة التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظتي حضرموت وسقطرى، والهادفة إلى رفع الإنتاج الزراعي وتحسين سبل العيش للأسر المستفيدة وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية على تحقيق الأمن الغذائي المستدام. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بالدور الإنساني والتنموي الذي يطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وما يقدمه من مشاريع نوعية تسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات والاحتياجات الأساسية في مختلف القطاعات، مثمنا في الوقت ذاته جهود الشركاء المنفذين وفي مقدمتهم مؤسسات ائتلاف الخير. تسلم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي توصيات ومخرجات ورشة تحليل التحديات واستكشاف الفرص في موسم البلدة ودوره في تعزيز الاقتصاد المحلي التي نظمها مكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت بالشراكة مع مركز مداد حضرموت للأبحاث والدراسات الاستراتيجية. وخلال اللقاء استعرض مدير عام مكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت الأستاذ مجدي باشادي أبرز مخرجات الورشة التي استمرت يومين وشهدت تقديم عدد من الأوراق العلمية والتحليلية إلى جانب جلسات نقاشية تناولت واقع موسم البلدة وأهميته الاقتصادية والسياحية وسبل تطوير السياحة البيئية والثقافية المرتبطة به وتحسين الجوانب التنظيمية والتسويقية للموسم بما يسهم في تعظيم عوائده الاقتصادية والتنموية. وشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بالجهود التي بذلها مكتب السياحة والمركز مؤكدا أهمية الاستفادة من الدراسات العلمية في تطوير موسم البلدة وتحويله إلى رافد اقتصادي وسياحي أكثر تأثيرا واستدامة. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمكتبه بمدينة المكلا أمس على أوضاع العمل الجمركي بالمحافظة ومستوى الأداء في مكاتب الجمارك، وذلك في إطار متابعة جهود تعزيز الإيرادات وتحسين الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين. جاء ذلك خلال لقائه مدير عام مكتب الجمارك بساحل حضرموت الأستاذ عمر عبد الرحمن باعيس ومدير عام جمرك ميناء المكلا الأستاذ حبشي عبد نصيب
حيث استمع إلى شرح حول سير العمل الجمركي ومستوى تحصيل الإيرادات

والإجراءات المتخذة لتسهيل حركة البضائع والتبادل التجاري عبر المنافذ الجمركية بالمحافظة. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية مضاعفة الجهود لمتابعة وتحصيل الإيرادات المستحقة للمحافظة وفقا للقوانين واللوائح النافذة باعتبارها موردا مهما يسهم في دعم مشاريع التنمية وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في مختلف المديريات، مشددا على ضرورة رفع مستوى الأداء الإداري والفني في المنافذ الجمركية وتعزيز إجراءات الرقابة والتحصيل بما يضمن الحفاظ على الموارد العامة وتنمية الإيرادات المحلية ويسهم في دعم خطط التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما أكد كذلك على حرص السلطة المحلية على تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين والتجار وتبسيط الإجراءات المتعلقة بحركة البضائع الواردة عبر المنافذ البرية وميناء المكلا بما يعزز النشاط التجاري ويشجع الاستثمارات ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمحافظة، مشيرا إلى أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المختصة لمعالجة أي صعوبات أو معوقات قد تواجه العمل الجمركي بما يحقق التوازن بين تسهيل الإجراءات التجارية وتعزيز كفاءة التحصيل وحماية الاقتصاد الوطني. الأنباء ما زالت مستمرة من المكلا. عاد دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني فجر اليوم إلى العاصمة المؤقتة عدن عقب مشاركته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 165 والاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية والتي استضافتها العاصمة الأردنية عمان. وشهدت الاجتماعات مناقشة عدد من القضايا العربية والإقليمية وسبل تعزيز التنسيق والعمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. واعتمد مجلس جامعة الدول العربية تعيين نبيل فهمي أمينا عاما جديدا لجامعة الدول العربية لمدة 5 سنوات اعتبارا من الأول من تموز 2026. وأكد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية في كلمته على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف العربية لمواجهة التحديات الراهنة وفي مقدمتها التدخلات الخارجية والتهديدات التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية والممرات البحرية الاستراتيجية. التقى وزير الإعلام معمر الأرياني أمس القائم بأعمال سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن شاو تشينغ، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك. وأكد الأرياني خلال اللقاء أن استقرار اليمن يمثل مصلحة مشتركة لليمن والصين والاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الهجمات التي تستهدف الملاحة الدولية لا تضر باليمن والمنطقة فحسب بل تنعكس آثارها السلبية على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية. واستعرض الوزير برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد الذي تنفذه الحكومة برئاسة دولة الدكتور شائع محسن الزنداني رئيس الوزراء وزير الخارجية بالتنسيق والتكامل مع مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي وأخوانه أعضاء المجلس، مؤكدا حرص الحكومة على مواجهة التحديات المتراكمة والسعي لتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية. وثمن الأرياني الدعم الأخوي الصادق والمساند التي تقدمها المملكة العربية السعودية لليمن مؤكداً
أن هذا الدعم شكل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والخدمي، ومنع انزلاق البلاد نحو أوضاع أكثر تعقيدا، ويجسد عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه جدد القائم بأعمال السفير الصيني تأكيد موقف بلاده الداعم لسيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، وحرص الصين على تعزيز التعاون الثنائي ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام. النبأ الأخير في هذه النشرة: شهد وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني بمدينة المكلا، ومعه المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض فرج با عامر توقيع اتفاقية بين السلطة المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لتنفيذ مشروع بناء مبنى خاص بحل النزاعات المتعلقة بممتلكات والأراضي. وخلال مراسم التوقيع أكد الوكيل الجيلاني اهتمام السلطة المحلية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بتهيئة الظروف الملائمة لجهود حل وتخفيف النزاعات المجتمعية بما يسهم في معالجة القضايا العالقة بين المواطنين بأساليب قائمة على العدالة والشفافية ويعزز الثقة بالمؤسسات المحلية. وأوضح أن المشروع يأتي ضمن جهود تعزيز الأصول الشاملة والعدالة عبر إيجاد بيئة مؤسسية متخصصة لمعالجة النزاعات المرتبطة بالأراضي والممتلكات بما يدعم الاستقرار المجتمعي ويحمي الحقوق وفق الأطر القانونية، ويعد خطوة نوعية لدعم مؤسسات العدالة المحلية وتطوير آليات تسوية النزاعات. ومن المتوقع أن يسهم المبنى الجديد في تسهيل إجراءات معالجة القضايا والنزاعات المتعلقة بالممتلكات والأراضي وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين في إطار الشراكة بين السلطة المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعما لمسارات التنمية والاستقرار في محافظة حضرموت. بهذا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى نهاية نشرتنا للأخبار، قرأتها على مسامعكم مروى صالح، حررها لكم علي محمد عمرة، ونفذها على الهواء مباشرة سالم محمد بلقدي، وكانت معنا من الإعلام الجديد مدلينة باكود. شكرا لحسن الإصغاء وطيب الاستماع.

0: إذاعة كل مستمعين في كل مكان، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله تعالى عبد الله عبد الرحمن بعمر العمودي، أخو محمد وعمر، والد عمر وعبد الرحمن ومحمد. الصلاة عليه عصرا في مسجد الروضة والدفن بمقبرة يعقوب. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: الإخوة والأخوات، المتابعات الإخبارية مستمرة وفيها تطالعون. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر الوطني للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية. الدكتور الزنداني يؤكد على اللامركزية المؤسسية وتعزيز الحوكمة الرشيدة لخدمة المواطنين وتسريع التنمية. فضيلة القاضي الهدار يؤكد أن اعتماد البطاقة الذكية وحيدة أساسية لاستكمال إجراءات المواطنين في المحاكم. رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة يدعو المواطنين إلى ضرورة استخراج البطاقة الذكية لإتمام معاملاتهم. تقرير إدارة الأخبار وعلي باقي. ضمن أعمال المؤتمر الوطني للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن، الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وبمشاركة مسؤولين حكوميين وقيادات السلطات المحلية، وذلك تحت شعار نحو حوكمة لا مركزية وتمكين مؤسسي مستدام. أكد الزنداني أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التكامل بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية وتطوير آليات العمل المشترك، بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب بناء مؤسسات دولة أكثر كفاءة وفعالية بالتوازي مع استكمال جهود استعادة مؤسسات الدولة. وأوضح أن العديد من التحديات القائمة لا ترتبط فقط بمحدودية الموارد، وإنما بكيفية إدارتها وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات بصورة تحقق أفضل نتائج، لافتا إلى أن النموذج الإداري المركزي الذي ساد خلال العقود الماضية أسهم في تعقيد الإجراءات وإبطاء عملية اتخاذ القرار. وشدد رئيس الوزراء على أن منح السلطات المحلية مزيدا من المرونة يهدف إلى تسريع التنمية وتحسين الخدمات، دون أن يعني ذلك تجاوز القوانين أو الخروج عن إطار الدولة، مؤكدا أن الشفافية والمؤسسية والالتزام بالقانون تمثل ركائز أساسية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وجدد الزنداني التأكيد على أهمية ضبط الموارد العامة وتوجيهها نحو مشاريع تنموية وخدمية في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، بما يحقق نتائج ملموسة للمواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفات والتجاوزات على المستويين المركزي والمحلي. كما وجه دعوة إلى المنظمات الدولية وشركاء التنمية لمواصلة دعم السلطات المحلية، باعتبار ذلك استثمارا مباشرا في تعزيز الاستقرار والتعافي وبناء مؤسسات الدولة، مؤكدا أن نجاح المشاريع المحلية يسهم في تعزيز صمود الدولة وتحقيق التنمية المستدامة. وتابع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني في حديثه يقول:
2: في الظروف الراهنة، ونحن نمر في ظروف حرب، وبالتالي تعرضت أجهزة الدولة منذ انقلاب الميليشيات الحوثية إلى الكثير من التداعي وكثير من الاختلالات، وأصيبت في الصميم في البناء المؤسسي، ولهذا لا نتوقع أن يكون إداء أجهزة الدولة هو إداء طبيعي في ظل هذه الاختلالات وفي ظل ظروف الحرب وفي ظل ظروف مقارنة بالأوضاع الطبيعية، وقد نشأت الكثير من المشكلات المتعلقة بالممارسات فيما يتعلق بالسلطة المركزية وفيما يتعلق بالسلطات المحلية، والكثير من التجاذبات نتيجة لهذه الاختلالات. في ظل الأوضاع الطبيعية سلطات الدولة واضحة في تراتبيتها وفي اختصاصاتها وفي مهامها، سواء كان تعلق الأمر بالسلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو السلطة القضائية. ولكن واقعنا الراهن وصلنا إلى خليط من كل هذه السلطات، كل سلطة تتضارب مع السلطة الأخرى، وكل وزارة تتعارض في اختصاصاتها مع اختصاصات الوزارة الأخرى، وكل أيضا محافظة ووزارة أيضا تختلف مع بعضها، بعضها تنسجم مع بعضها تختلف. لهذا أنا أعتقد علينا أن ننظر للواقع الراهن بأنها حالة موضوعية طبيعية مرتبطة بمرحلة تاريخية تمر بها اليمن، ولا تعبر حالة مثالية لنا لكي نضع معالم واضحة ومحددة لمستقبل العلاقة ما بين الحكومة والمحافظات. كل ما نستطيع عمله أنه تحت سقف الدستور والتشريعات النافذة سنعمل على تصويب هذه العلاقة وترميم ما يمكن ترميمه من اختلالات حصلت في الماضي بروح واعية ومسؤولة، بعيدة عن الشخصنة، بعيدة عن الذات الفردية، بعيدة عن الاستئثار بالقرار، وبعيدة عن الاعتقاد أنه الكل نحن نعرف للأسف أنه كثير من الأمور تتحكم لها رغبات شخصية ليس لها علاقة بالنظام وليس لها علاقة بالقانون، وبالتالي أحيانا مسؤول في جهاز ناجزة الدولة يعطل كل شيء وهو لا يهتم بشيء، لأنه فعلا نحن كنا بعيدين عن المحاسبة والمعاقبة وعن إدراك مسؤولياتنا. والذهنية نفسها والثقافة القائمة هي ثقافة لا تقوم على العمل المؤسسي واحترام القانون.

0: أكد فضيلة القاضي طه الهدار رئيس محكمة استئناف محافظة حضرموت أن محكمة الاستئناف وبقية المحاكم التخصصية وبناء على توجيهات وزير العدل ستعتمد البطاقة الشخصية الذكية كوثيقة لإثبات الهوية كبطاقة هوية وحيدة وأساسية لإتمام جميع معاملات المواطنين من بيع وتنازل وزواج ووكالات وبما فيها أيضا معاملات الطلاق وغيرها. وأهاب في تصريح خاص لإذاعة المكلة أدلى به للزميل علي صالح باقي معد هذا التقرير أهاب بجميع المواطنين الإسراع في استخراج البطاقة الذكية من الجهة المعنية حتى لا تتعرقل مصالحهم خلال شهر من هذا اليوم، وسيتم العمل بهذا التعميم الصادر عن وزير العدل. ومضى فضيلة القاضي طه عمر الهدار رئيس محكمة استئناف محافظة حضرموت في حديثه قائلا
1: لدينا تعميم من وزير العدل رقم 5 العام 2026 الصادر بتاريخ 4 مايو 2026 والمبني على مذكرة وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 7/4/26 ميلادي بشأن اعتماد البطاقة الشخصية الذكية كوثيقة لإثبات هوية وحيدة وأساسية لإتمام جميع معاملات المواطنين من بيع وتنازل وزواج ووكالات وما فيها أيضا معاملات الطلاق وغيرها، ولهذا نهيب بجميع المواطنين الإسراع استخراج البطاقة الذكية من الجهة المعنية حتى لا تعرق المصالحهم خلال مدة شهر من هذا اليوم. سيتم العمل بهذا التعميم وستطلب فقط وستعتمد فقط البطاقة الشخصية الذكية. كما هذه البطاقة مبنية على توجه البلاد والحكومة لتحديث النظام المعلوماتي والتحول نحو خدمات رقمية لجميع المواطنين، ويكون سيسمح لكل مواطن رقم وطني موحد فيه تحفظ جميع بياناته بطريقة صحيحة وتأمين تلك البيانات. أهلي بجميع المواطنين وأصحاب الحاجات بأن يسارعوا في استخراج البطاقة الشخصية الذكية حتى يستفيدوا من الوقت والمهلة المحددة وحتى لكي لا تعرض معاملاتهم

هكذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي المتابعات الأخبارية. لكم ورقة تحايا من إدارة الأخبار الزميل صلاح عبد الله إبراهيم، التنفيذ والإخراج عبد الله حسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ودعا لتغابي السداد وزحمه المشاوير مع محفظه شام المني من مصرف اليمن البحرين الشامل. اصبح بامكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهوله وامان مباشره من جوالك في اي وقت. خطوات بسيطه وتجربه ذكيه بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شام المني الان واستمتع بخدمات ماليه رقميه من مصرف اليمن البحرين الشامل. شام المني اسلوب حياه.
1: إذاعة المكلة تقدم

0: رحاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح باب عير.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بالخير. أرحب بكم في مستهل الحلقة 53 من حلقات برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد.

أمثال العرب السائرة قولهم ألقى الكلام على عواهنه، أي ألقاه ولم يبال أصاب أم أخطأ. جاء في لسان العرب العواهن جرائد النخل إذا يبست، والعواهن عروق في رحم الناقة. وألقى الكلام على عواهنه أي لم يتدبره، وقيل هو إذا لم يبل أصاب أم أخطأ، وقيل هو إذا تهاون به، وقيل هو إذا قاله من قبيحه وحسنه. وفي الحديث إن السلف كانوا يرسلون الكلمة على عواهنها، أي لا يزمونها ولا يختمونها. قال ابن الأثير العواهن أن تأخذ غير الطريق في السير أو الكلام، جمع عاهنة، وقيل هو من قولك عهن له كذا أي عجل، وعهن الشيء إذا حضر أي أرسل الكلام على ما حضر منه وعجل من خطأ وصواب. انتهى النقل من اللسان. فألقى الكلام على عواهنه بمعنى ألقاه من غير روية، وهو لا يعلم ما عاقبة قوله ولا يبالي أصاب أم أخطأ في هذا القول. يقول الشاعر السوداني التيجاني يوسف بشير لك يا صاحب الفضيلة آيات قصيدي ومرسلات رهانه، لست أرمي على عواهنه القول ولست الحصور في تبيانه. وثمة مثل آخر شائع في كلام العرب بالمعنى نفسه، هو قولهم ألقى الكلام على رسيلاته. ذكر الميداني في مجمع الأمثال أن هذا المثل يضرب للرجل المهذار يتهاون بما يقول، ورسيلات جمع رسيلة وهي تصغير رسلة، يقال ناقة رسلة إذا كانت سهلة السير تمشي هونا. ويجوز أن يكون تصغير رسلة بكسر الراء، يقال في فلان رسلة أي توان وكسل. ومنه قوله على رسلك أي على هونك. إذن عزيزي المستمع إذا تحدثت فاعلم ما تقوله وقدر عواقبه، ولا تلقي الكلام على عواهنه ولا تلقي الكلام على رسيلاته.

يظهر في بعض المناطق أحيانا حالات مرضية ناشئة عن عضات كلاب مسعورة، وهذا داء معروف عند أهل الطب، ومعروف كذلك عند أهل العربية. وقد سمعت بعض المذيعين والمتحدثين يسمون هذا الداء بداء الكلب بإسكان اللام، ظنا منهم أنه سمي بذلك لأنه ناشئ من عضة الكلب فسمي باسمه، والصواب داء الكلب بفتح اللام، وهو داء معروف عند العرب لهم فيه أحاديث وأشعار وأخبار كثيرة، أذكر لك في هذه الفقرة طرفا منها. جاء في لسان العرب: وكلب الكلب واستكلب، أي ضري وتعود أكل الناس. وكلب الكلب كلبا، فهو كلب، أي أكل لحم الإنسان فأخذه لذلك سعار وداء شبه الجنون. وقيل الكلب جنون الكلاب، وفي الصحاح: الكلب داء شبيه بالجنون ولم يخص الكلاب. قال الليث: الكلب الكلب الذي يكلب في أكل لحوم الناس فيأخذه شبه جنون، فإذا عقر إنسانا كلب المعقور وأصابه داء الكلب يعوي عواء الكلب ويمزق ثيابه عن نفسه ويعقر من أصاب، ثم يصير أمره إلى أن يأخذه العطاش فيموت من شدة العطش ولا يشرب. وفي الحديث: سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بها الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب بالتحريك داء يعرض للإنسان من عض الكلب الكلب فيصيبه شبه الجنون، فلا يعض أحدا إلا كلب، ويعرض له أعراض رديئة ويمتنع من شرب الماء حتى يموت عطشا. انتهى النقل من لسان العرب. وقد شاع عند العرب في الجاهلية أن دواء داء الكلب قطرة من دم ملك من الملوك تخلط بماء ويسقى به المعقور، أي الذي عضه الكلب الكلب. فمما قالوه من أن دماء الملوك دواء لداء الكلب قول الحسين الفزاري: من البيض الوجوه بني سنان، لو أنك تستضيء بهم أضاء، لهم شمس النهار إذا استقلت ونور ما يغيبه العماء، بنات مكارم وأساة كلم، دماؤهم من الكلب الشفاء. ويقول الفرزدق: من الدارميين الذين دماؤهم شفاء من الداء المجنة والخبل. ويقول عبيد الله بن قيس الرقيات: عاودني النكس فاستشفيت كما تشفي دماء الملوك من كلبي. وقد تجاوزوا في زعمهم هذا الشفاء من الكلب، فقد زعموا أيضا أن دماء الأشراف والملوك تشفي من داء الكلب ومن الجنون أيضا. قال الفرزدق: ولو تشرب الكلب المراض دماءنا شفتها وذو الخبل الذي هو أدنف. وفي كتاب الحيوان للجاحظ أخبار كثيرة منقولة عن العرب تدور كلها حول داء الكلب وأعراضه التي تظهر على الإنسان المعقور الذي عضه الكلب المسعور، يضيق المجال عن ذكرها هنا. لذا قل عزيزي المذيع، عزيزي المستمع: داء الكلب بفتح اللام، ولا تقل داء الكلب بسكونها، لأن هذا من الأخطاء اللغوية الشائعة.

ذكرنا في الحلقة الماضية ألفاظا أطلقتها العرب على أنواع من جلوس الإنسان، ونذكر في هذه الحلقة إن شاء الله ألفاظا أخرى لأنواع أخرى من الجلوس والقيام وهيئتهما المختلفة. فإذا جلس الإنسان وألصق أليتيه بالأرض وبسط ساقيه قيل فرشط. ففي الصحاح الفرشطة أن تفرج بين رجليك قائما أو قاعدا، وهو مثل الفرشحة، يقال فرشطة الناقة إذا تفجحت للحلب، وفرشط الجمل إذا تفجح للبول. وجاء في تاج العروس فرشط الرجل فرشطة، أي قعد ففتح ما بين رجليه. وفي الصحاح الفرشطة أن تفرج بين رجليك قاعدا أو قائما. وأنشد للراجز فرشط لما كره الفرشاط. والفرشطة هي الهيئة التي يسميها العامة عندنا الفرقشة، فيقولون فلان يفرقش، أي يفرج ما بين رجليه عندما يجلس، وفلان يحب الفرقشة، وهي في الفصحى الفرشطة، وفعلها فرشط يفرشط. فإذا وضع المرء جنبه بالأرض قيل اضطجع، يقال في تصريفه اضطجع يضطجع اضطجاعا، فهو مضطجع. فاضطجع افتعال من قولهم ضجع، ويرسم بضاد بعدها طاء. وفيها لغتان أخريان، اضطجع بإبدال الضاد لاما، وعليها قول الراجز لما رأى أن لا دعه ولا شبع، مال إلى أرطات حقف فالتجع، أبدلت الضاد لاما. واللغة الأخرى إبدال الضاد طاء وإدغامها في الطاء، فيرسم الفعل بطاء مضعفة اضطجع، واللفظ واحد. ومن استعمال هذا الفعل ما جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. وفي آداب الأكل إذا أراد النوم بعد الغداء اضطجع على جنبه الأيمن قليلا ثم اضطجع على الأيسر فنام. ومن هيئات الجلوس أن المرأة إذا وضع ظهره على الأرض ومد رجليه قيل استلقى. وفي تاج العروس وسلق فلانا، أي صرعه على قفاه وكذلك سلقاه. ومن حديث المبعث أتاني جبريل فسلقني لحلاوة القفا، وفيه أيضا فسلقاني على قفاي، أي ألقياني على ظهري. وفي الصحاح طعنته فسلقته، وربما قالوا سلقيته سلقاء بالكسر، يزيدون فيه الياء، إذا ألقيته على ظهره فاستلقى على قفاه. واسلنقى افعل من سلق، أي نام على ظهره، عن السيرافي. ومن الحديث فإذا رجل مسلنق، أي على قفاه. فإذا استلقى الرجل على ظهره وفرج رجليه قيل انسدح، وهو لفظ تستعمله العامة عندنا بالمعنى نفسه، وتستعمل تصريفاته المختلفة، فيقال سدحه وانسدح ومسدوح، كل ذلك يطلق على هيئة الانبساط على الأرض. جاء في لسان العرب السدح ذبحك الشيء وبسطكه على الأرض، وقد يكون إضجاعك للشيء. قال الليث السدح ذبحك الحيوان ممدودا على وجه الأرض، وقد يكون إضجاعك الشيء على وجه الأرض سدحا. نحو القربة المملوءة المسدوحة، قال أبو النجم العجلي
يصف الحية يأخذ فيه الحية النبوحة ثم يبيت عنده مذبوحا مشدخ الهامة أو مسدوحا. وانسدح الرجل أي استلقى وفرج رجليه، والسدح الصرع بطحا على الوجه أو إلقاء على الظهر، لا يقع قاعدا ولا متكورا. تقول سدحه فانسدح فهو مسدوح وسديح. قال خداش بن زهير: بين الأراك وبين النخل تسدحهم زرق الأسنة في أكرافها شبم. فإذا قام الرجل على أربع أي على يديه ورجليه قيل بركع، وفي الصحاح البركعة القيام على أربع، وبركعه فتبركع أي صرعه فوقع على استهي. فإذا مد الرجل ظهره عند القيام وطأطأ رأسه حتى يكون أشد انحطاطا من أليتيه قيل دبخ ودبح بالخاء وبالحاء. ونصت معجمات اللغة على أن قولهم دبخ الرجل تدبيخا يكون إذا قبب ظهره أي بسطه وطأطأ رأسه. وفي الحديث نهى أن يدبخ الرجل في الصلاة كما يدبخ الحمار. يقول الشاعر الأندلسي عبد الكريم البسطي: وقفت على بيتين من نظم شاعر إليه انتهى فيما استفاض التخوخ، ولما بدا لي منهما ما رأيته من الضعف لا يروى ولا الدهر ينسخ، سألت خليلي ما الجزاء عليهما؟ فقال الجزاء صفع القفا أو يدبخ.

استعملت العرب ألفاظا مثناه أطلقتها على مسميات مشهورة عندهم، فمن هذه الألفاظ قولهم الأبيضان، ولهم في معنى الأبيضين أقوال. فالأبيضان الماء واللبن، يقول أشجع السلمي: علامة سد الباب والسر قد فشى، وقد كنت محجوبا وما لك باب، فلو كنت ممن يشرب الخمر سادرا إذا لم يكن دوني عليك حجاب، ولكنه يمضي لي الحول كله وما لي إلا الأبيضين شراب، من الماء أو من شخب دهماء ثرة لها حالب لا يشتكي وحلاب. وقيل الأبيضان الماء والحنطة، أو هما الخبز والماء. وقيل الأبيضان الماء والفت. قال الراجز: الأبيضان أبرد عظامي، الماء والفت بلا إدامي. وقيل الأبيضان اللبن والتمر، غلبوا اللبن لبياضه على التمر، مثلما غلبوا التمر لسواده على الماء فقالوا فيهما الأسودان، وهما التمر والماء. ومثلما غلبوا الأب على الأم فقالوا الأبوان، ومثلما غلبوا القمر على الشمس فقالوا القمران، وهكذا. وقيل الأبيضان الشحم والشباب، فقالوا في المرأة الممتلئة اجتمع للمرأة الأبيضان الشحم والشباب. وفي البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي: الأبيضان السرور والنعم. وقيل الأبيضان الشمس والقمر، قال الحمدوني في شاة لسعيد بن أحمد: أيا سعيد لنا في شاتك العبر، جاءت وليس لها بول ولا بعر، وكيف تبعر شاة عندكم مكثت، طعامها الأبيضان الشمس والقمر، لو أنها أبصرت في نومها علفا غنت له ودموع العين تنحدر، يا مانعي لذة الدنيا بأجمعها إني ليقنعني من وجهك النظر. وقيل الأبيضان الوجه والنسب، من قول الواسطي في معجم الأدباء: جد الصبا في أباطيل الهوى لعبوا، وراحة اللهو في حكم النهى تعبوا، وأقرب الناس من مجد يؤثله من أبعدته مرام العزم والطلب، وقادها كظلام الليل حاملة أهلة طلعت من بينها الشهب، منقضة من سماء النقع في أفق شيطانه بغمام الدرع محتجب، واسود وجه الضحى مما أثار به، وأشرق الأبيضان الوجه والنسب. وقيل الأبيضان عرقان في حالب البعير، وقيل الأبيضان عرقان في البطن، سمي بذلك لبياضهما، قال ذو الرمة: وأبيض قد كلفته بعد شقة تعقد منها أبيضاه وحالبه. وقيل الأبيضان اليومان، من قولهم: ما رأيته مذ أبيضان، أي مذ يومان. والأبيضان أيضا جبلان، كل منهما سمي الأبيض، فالأول اسم الجبل المشرف على حي أبي لهب بمكة، وكان يسمى في الجاهلية المستنذر، والثاني جبل العرج من جبال تهامة.

المستمعون الكرام، هنا نأتي إلى ختام فقرات حلقة هذا اليوم من برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل عبد الله السيود من الهندسة الإذاعية، حتى ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رحاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح باب عير.

الغد عود لي في التلاقي حبكم في الحشا ما زال باقي ما يسيل قد

حتى نسيت ما خفف هيامي صار انا طيف حسنك في منامي لو تناديت ما خفف هيامي صار انا طيف حسنك في منامي حتى رايام حبيت

لازم تسمع جارك الله شوف قلبي مصدع ليت لك علم ولا اذن تسمع جارك الله شوف قلبي

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، بين السؤال والجواب يكمن فصل الخطاب، وأنتم ونحن في أثير إذاعة المكة.

ضيف على ناصية الحوار. ضيف على ناصية الحوار حلقات إذاعية في ساعة أثيرية يعد محاورها ويديرها أسبوعيا سعيد علي الحاج.

أنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، هذا أنا سعيد الحاج من خلف الميكروفون أحييكم إعدادا وتقديما ضيف على ناصة الحوار، ويحييكم معي من الهندسة الصوتية والإخراج على الهواء مباشرة الزميل المهندس سالم محمد بلقدي، كما تحييكم معي أيضا من الإعلام الجديد بإذاعة المكلة الزميلة مادلين باكود. مرة أخرى أنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، تحية وسلامة ومرحبا بكم معنا ضيف على ناصية الحوار.

خامساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، مرة أخرى أرحب بكم معنا ضيف على نصة الحوار. قبل أسبوع من اليوم كنا قد ارتبنا مع الأستاذ مجدي صالح بشادي مدير عام مكتب السياحة أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة من البث المباشر على نصة الحوار، ولكن لظروف خارجة عن إرادته ولتكليفه بمهمة من قبل عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي لمتابعة بعض القضايا التي تهم المكتب في العاصمة عدن، توجه إلى عدن أمس، وبالتالي لم يكن معنا اليوم في هذه الحلقة، ولكنه عمل جاهدا أن تكون نائبته الأستاذ أنور العكبري معنا ضيف في هذه الحلقة، غير أن النائبة أيضا لديها ظرف لم تستطع بسببه الحضور إلى استديو، غير أننا سعداء جدا

0: النهوض بعمل السياحة، القفز فوق كل المعوقات التي كانت يعني، وتحريك ركود السياحة إلى الأفضل يعني. غير أن الظرف الذي بسببه لم يحضر مدير عام المكتب يعني يجعلنا نؤجل بعض المواضيع المهمة إلى حلقة قادمة من البث المباشر، ولكن فرصة أن أتحدث أستاذ إبراهيم من موقعك مديرا لمكتب السياحة بالمكلا، أن أتحدث عن السياحة في المكلا. المكلا يعني أنا أتذكر ونحن طلبة في الثمانينات كانت المكلا تمتلئ بالسياح الأجانب، وكانت المراكب التي تنقلهم في ميناء المكلا جميلة الشكل، ويعني تزين ميناء المكلا، وكانت المكلا تعيش بهؤلاء السياح. وطبعا من المكلا ينطلقون في عموم المحافظة. الآن في ظل الظروف التي يعيشها الوطن بشكل عام وحضرموت جزء منه، وتداعيات هذه الظروف ربما إلى حد كبير صارت السياحة أو اشتل عمل السياحة بحضرموت مثله مثل المحافظات الأخرى، ولكننا بين الحين والآخر نرى أفواج من السياح يزورون حضرموت. كيف أنت من موقعك مديرا لمكتب السياحة بالمكلا، كيف تحدثنا عن هذا النشاط في المديرية؟
1: أولا أشكركم على الاستضافة هذا، وبالذات في هذا الوقت يعني قريبا من موسم البث السياحي، ونحن على استعداد لهذا الموسم إن شاء الله. أما كالسياحة وأنت قد ذكرت السواح وما أدراك ما السواح وقلتهم يعني وعدم يعني حضورهم بالشكل الكبير مثل ما كان في السنوات السابقة سبب ما تمر به البلاد، ولكن نقول نحن في هذا الأشهر الأربعة يمكن الأخيرة أو أكثر بدأ العدد في التصاعد، بدأ السواح في الإقدام إلى حضرموت بالذات يعني حكون حضرموت يعني آمنة نوعا ما، أكثر المناطق المحررة أمانا يعني. فبالتالي بدأت الأفواج تؤج إلى حضرموت، بدأت الأفواج توافد إلى حضرموت، بدأت الوكالات السياحية تقوم بدورها الفعال، الدور الذي يعني موكول إليها بالترويج للسياحة في حضرموت بالذات في المكلا. بدأوا يروجون، أنت عندما تروج للسياحة يجون الزوار هنا.
0: وكيف يكون الترويج للسياحة؟
1: الترويج عن طريق الوكالات السياحية. هذه الوكالات السياحية طبعا تكون خاضعة لمكتب السياحة بجميع درجاتها، درجة السفريات والسياحة، سياحة فقط، سفريات فقط، هذا هم الموكول إليهم الترويج للسياحة خارجيا، يروجون لها ويستقبلوا برضه يجيبون الأجانب، يرفعون بالكشف حق الأجانب الذين بيجيبونهم، نحن نعطيهم رسالة رسمية للمنافذ ويكون هذا يعني تحت مسؤوليتهم. طبعا لازم يكون معاهم مرشد سياحي عن طريق الوكالات السياحية.
0: جميل. إلى أي مدى تلتزم مكاتب الإرشاد السياحي أو المكاتب السياحية في حضرموت بما يجب أن تلتزم به من شروط وقيود يعني ينظم عملها؟
1: والله الفترة الأخيرة الحمد لله يعني التزام أنه أكثر جدا جدا يعني جميل جدا من قبلهم بسبب هذا الآن. أول ما يفوجون أفواج يصلون النقاط يجيبون منهم تصريح حق السياحة. إذا لازم ما بيقدر يجيب تفويج، ما بيقدر يفوج أفواج، ما بيقدر يعبر بسواح إلا عن طريق يرجع لمكتب السياحة. مكتب السياحة طبعا ما بيصرف له الترخيص إلا أن يكون ملتزم بالشروط المعينة في القوانين، التزام بها أي شروط تطلبها القانون يكون ملتزم بها.
0: أقمتم قبل أيام من اليوم يعني ورشة عمل عن المرشد السياحي، وأهلتم من خلال هذه الورشة 25 مرشد ومرشدة سياحية. كيف تحدثت عن هذه الورشة ومخرجاتها، وإلى أي مدى ستستفيد المكلا بشكل خاص ومديرية الساحل بشكل عام من هؤلاء المرشدين السياحيين؟ كيف ستتم

0: استيعابهم في مكاتب السياحية.
1: والله جميل جدا انك ذكرت هذا النقطة. هذا طبعا ليس دورة واحدة، انما هو برنامج، معناها برنامج اسمه برنامج الارشاد السياحي. البرنامج الدورة الاولى كانت فيه عن طريق المرشد السياحي.
0: نعم.
1: في هذا الدورة التي اقمناها اهلنا 25 شابا وشابة لمهنة الارشاد السياحي، بحيث ان اول ما تستقدم من هناك وكالة سياحية سواح لابد أن يكون معهم المرشد السياحي. نحن نصرف لهم رخصة، رخصة الإرشاد السياحي تكون معهم تعريفية، ونلزم وفق للقانون إلزامي على الوكالات السياحية أن يكون مع السواح، أي سواح من أي منطقة يكون معهم لازم مرشد سياحي. أنا في الفترة إيش اللي كلفنها على هذا الـ وطبعا بتكون هذا الدورة هي الدورة الوحيدة الأولى في حضرموت خاصة، والاحتمال تقول في المناطق المحررة
0: خاصة بالمرشد السياحي.
1: بالمرشد السياحي هذا ما قد قامش أبدا من قبل. جابتها الضرورة يعني. الآن أول ما تجي سواح تتفاجأ أنت تحصل ما حد معهم مرشد سياحي، يشلونهم يعني جهود من الناس عاديين أصحاب صناع المحتوى هذا، يستقبلونهم يشلونهم، يعني مش معقول أنت بتجيب سائح وتروح بسوق الصيد، يعني مرفوض جدا، مرفوض جدا. لازم تشلهم بمعالم سياحية، تشلهم لأماكن يعني تظهر حضرموت.
0: طيب، يعني على ذكر المعالم السياحية، يعني المكلا في عدد من المعالم السياحية، مديرية المكلا بشكل عام يعني لها كثير من المعالم السياحية والأثار السياحية والمناطق السياحية أيضا. ممكن نتعرف على أهم هذه المعالم والمناطق السياحية والأثار السياحية التي بالضرورة أن يزورها السائح؟
1: الله، المعالم السياحية طبعا في المكلا أنا بشيلهم معك. عندك حصن الغويزي، عندك المتحف هذا في المكلا، عندك عدة معالم سياحية كثيرة جدا في مدينة المكلا بالذات. وطبعا هو كل من جاء حضرموت ضروري ينزل الوادي، إذا طلع من الوادي ينزل إلى حضرموت عندنا، يطلع المكلا، وإذا جاء في المكلا لازم يدور على حضرموت كامل. نحن ما يعني ما بغينا الواحد يجي يشوف معلم والله معلم، لا لازم يكون حتى في هذا مهرجان البلدة أبغانا همجون للستين فقط. لازم نحن الوكالات السياحية نشير بهم إلى أنهم يشكلون يعني رحلات سياحية للمعالم السياحية في المكلا، مش خلاص الصباح الناس تغسلون في البحر، إذا أنت الوقت الثاني شلهم، شلهم رحلة اليوم في الشحر، اليوم بكرة، يعني أماكن متعددة، دورهم على المكلا يعني. وقد ترويج من للسياحة في المكلا.
0: ولعل الآن من أهم المناطق الحديثة في مديرية المكلا السياحية الستين كما ذكرت، خوار المكلا، بعض الأسواق القديمة في المكلا، السوق النساء مثلا، بعض الأحياء القديمة، بعض البيوت القديمة أيضا في مدينة المكلا. كثير من البيوت يأتوا يزوروها السياح، كنا نتذكر يعني. والآن يعني عندما ننظر إلى الخور وننظر إلى إلى إلى الستين، كيف سيتم تنظيم هذين المكانين اللذين سيزدحمان بالناس، يعني في ليس بالسياح ولكن بأهل المنطقة والوافدين إليها أيضا والسياح من ضمنهم، ولكن كيف أن نقدم موقع سياحي جميل ترفيهي يكون متنفس للناس؟ كيف نحميه؟ كيف نؤهله؟ علاقتكم أنتم بالجهات المختصة مثلا بالبيئة، علاقتكم بالصندوق النظافة والتحسين، علاقتكم بالأمن، علاقتكم كيف يعني؟ تحدثنا عن هذه العلاقة التي من أينها يكتمل هذا المعلم السياحي ويكون معلم بالفعل سياحي نفتخر ونعتز به.
1: شوف، قبل فترة يمكن اطلعتوا على تشكيل لجنة لمهرجان البلدة. شكلها سيادة المحافظ عضو مجلس القيادة. هذا اللجنة وهذا مهمها التنسيق بين الجهات. وطبعا في اللجنة كلهم الجهات المختصة بهذا، السياحة، الأشغال، الثقافة، الأمن، المدرمي، الجهات المختصة كلهم موجودين ينسقون الجهات المختصة في هذا الموسم. يعني مشان تفادوا الأخطاء التي حصلت في الموسم السابق المواسم السابقة. هذا الموسم احنا يعني ما لدينا خطة. أي واحد أي شخص لديه مقترح لديه فعالية بيقيمها في البلدة لابد يرفع التصور يرفعه لمكتب السياحة. مكتب السياحة يعيد التصور يرفعه للجنة. طبعا اللجنة كل بعد فترة أسبوع أو بعض الأحيان أقل بعض الأحيان أكثر يجتمعون مناقشة هذا برضه مشان ترتيب الترتيب الفعاليات ما تتكرر الفعاليات وبرضه ترتيب ده هناك على الستين برضه الازدحام التنسيق مع الأمس مع خفر السواحل موجودين الجميع موجودين هناك.
0: يعني هذا بيعلاب المكتب
1: نعم المكتب الإدارة العامة ترفع جميع التصورات الآن إلى وطبعا يكون إلى تاريخ 30 عاد أي واحد
0: 30 يونيو إذا أي حد عنده أي تصور
1: أي واحد لديه تصور يرفعه لمكتب السياحة مكتب السياحة ترفعه للجنة.
0: ما هي الفعاليات السياحية التي سيقيمها المكتب مكتب مديرية المكلا خلال موسم البلة؟
1: ما نقول ذكرت مكتب المديرية بالذات يعني كنحن كمكتب السياحة مديرية المكلا نركز على المنشآت السياحية الفنادق المطاعم السياحية
0: جميل.
1: يعني نلزمهم بالتقييد بالشروط والواجب اتباعها وإظهار المحافظة بالشكل الذي يليق بها يعني. الفنادق لازم يلتزمون بالزي الرسمي. النظافة مهم جدا جدا جدا نحن مشددين على هذا الأشياء في جميع السنة لكن موسم البلدة يكون التشديد أكثر. نحن نكثف الحملات الحملات نكثف جميع الحملات كل يعني بالتالي تشوف الحملات أيام البلدة أكثر من الأيام السابقة لا منشان نظهر المحافظة بشكل يعني جميل جدا
0: جميل. ولكن للأسف الشديد أستاذ إبراهيم يعني عندما والمطاعم تدخل من ضمن مهامكم يعني
1: نعم
0: شكلها منظرها نظافتها للأسف الشديد نحن عندما ننظر إلى المطاعم الشعبية في مدينة المكلا بالذات يعني أغلب المطاعم لا تحظى ب يعني لا تقوم بما يجب أن تقوم به من تنظيف من منظر من يعني مطعم شعبي يعني البعض يصلب الجرعة إلى أن يعمل له طوسة تطبخه في بيته ويخرج إلى الشارع يبيعه فبدلا من أن يعني يساهم في تنظيف المدينة يساهم في يعني في تكدس النفايات فيها. يعني دوركم يعني لابد أن يكون فاعل في هذا الجانب. كيف ستنفذون هذه المهمة؟
1: شوف المطاعم بالنسبة للمطاعم جميع المطاعم طبعا تندرج تحت مكتب السياحة
0: تمام
1: إنما يكون بعدين تقييمات أول ما ينزل أول ما يقدم مطعم بيفتح ينزل نزل المختص يقيم المطعم هذا هل المطعم بيكون هذا مطعم ممتاز مطعم سياحي اللي يسمونه أولاً ممتاز
0: حتى بلبس عمال وحتى
1: لا يفرق هذا في التقييم الدرجة الأولى هل بيكون هل بيكون الدرجة الثانية هل بيكون يعني الدرجة الثالثة وما دون هذا الشعب الغير مصنف ولكن يعني سواء درجة ممتازة أو الدرجة الشعب الغير مصنف لا بد من الالتزام بالشروط كنظافة كيعني جميع الشروط يكون ملتزمين بها الشروط أي مخالفة طبعا نحن نمسك مع أصحاب الأشغال بالذات أصحاب الإصحاح البيئي يعني أي حملات لدينا مستعدين نشاركهم في أي حملات ننزل من حملات مشتركة وقد نزلنا من قبل في حملات مشتركة نحن وقسم الإصحاح البيئي بالأشغال يعني التزام إلزام المنشآت شوف غياب يوم تغيب أنت عنهم تبدأ المخالفات ويوم تكثف حملات
0: وهذا لا بد يكون
1: أيوة تكثيف الحملات هذا يبدأ نتيجة ولكن أحيانا تعودنا
0: الآلية
1: يعني الكلفة الكلفة عن المكاتب تعرف ما تمر بها السلطة المحلية يعني ولك لازم دعم
0: نروح في فاصل ثم نعود استاذ إبراهيم.

على الهواء مباشرة أيها المستمعون الأعزاء، أستاذ إبراهيم معنا واحد من كبار مدراء عموم السياحة بالجمهورية، معنا واحد من يعني هو معلم سياحي إداري يعني كفاءة كبيرة، وهو رجل السياحة الأول بمحافظة حضرموت الأستاذ أنور عبد الله بن عبد العزيز. أستاذ أنور مرحبا بكم معنا في ضيف على منصة الحوار. أبو محمد

0: ابو محمد مرحبا بكم معنا استاذ انور عبد الله بن عبد العزيز المدير العام الاسبق لمكتب السياحه بمحافظه حضرموت ورجل السياحه الاول بحضرموت والكفاءه الاداريه والمهنيه الكبيره في مجال السياحه بمحافظه حضرموت الذي نعتز ونفتخر به وبعطاءاته الكبيره. وأول رئيس مدير لمهرجان البلدة في محافظة حضرموت في مكلا على وجه التحديد هذا المهرجان الذي أسس على أيديكم. مرحبا بك معنا في هذه الحلقة ومعي في الاستوديو الأستاذ إبراهيم مبارك بقلعة مدير مكتب السياحة بالمكلا. أستاذ أنور أولا كيف تحدثنا عن الزيارة الوفائية ولكم التي قام بها الأستاذ مجدي صالح بشادي مدير عام مكتب السياحة إلى منزلكم وبصحبته نائبة المدير العام للمكتب؟ ماذا جاء في هذه الزيارة؟
1: أولا شكرا أخ سعيد على هذه الفرصة التي تعطيني في برنامجك. وبالنسبة للمهرجان البلدان عن العدلان ما عندنا مهرجان لا. عندنا موسم البلدان أعتقد كل ما جاء ونودعه بعد 3 أيام 4 أيام وخلاص استثناء الفترة اللي تحملنا فيها المسؤولية إقامة الإدارة للمهرجان استمرت 10 سنوات ونتائجها كلكم تعرفوها وكنت عضو ضمن لجنة الإشراف على المهرجان
0: نعم.
1: وكانت يعني حقق يعني نجاحات كبيرة وباهرة والذكرى بياخذ فترة طويلة الواحد يستعرضه
0: نعم.
1: شكرا أول مرة على هذه الفرصة ونحن ممكن نتكلم حول هذا الموضوع باستفاضة في آخر الحديث
0: إن شاء الله.
1: بالنسبة للزيارة الوفائية اللي قام بها الأخ مجدي ونائبته الأخ الأكبري
0: أروى الأكبري
1: ومعهم مسؤولة البرنامج الانمائي وطبعا المساعدة اسم برنامج لداد الاخ سيمة بنت يعني مثقفة وفاهمة وجاءوا زارونا وطلعوا على بعض النشاطات اللي كان يقوم بها مهرجان البلدة في الفترة السابقة فترة التأسيس 10 سنوات تقريبا استخدمنا في أعمال كبيرة والاخ سعيد كنت حاضر انت معنا في هذه السنوات اللي ظهرنا فيها في إدارة مهرجان البلدة. المهرجان لحد الآن لا يمكن تسميته مهرجان لأنه لا توجد له قاعدة أساسية لإقامة مهرجان البلدة وإنما فقط في فترة مهرجان البلدة خصوصا هذه السنوات الأخيرة قبل كم شهر ولا نص شهر والله يتحركوا بشكل سريع ويستعدوا لإقامة بعض الحفلات وتنتهي بعد أيام بعد عدة أيام.
0: طيب
1: استاذ
0: انور يعني من خبرتكم الكبيره ومن منطلقين من زياره الاستاذ مجدي ونائبته الى منزلكم ومعهم مندوب مركز مجاد للابحاث والدراسات الاستراتيجيه، يعني في رايكم يعني من وجهه نظركم الى اي مدى يعني الورشة تحليل التحديات واستكشاف الفرص في موسم البلدة ودوره في تعزيز الاقتصاد المحلي ستخري بمخرجات يعني تسهم في في في في تحليل التحديات بالفعل؟
1: شوف فايز الواحد اصلا يقول للامانه بعد ما تولى الاخ مجدي رئاسه اداره مهرجان البلده تشعر ان في هناك حركة داخل إدارة السياحة، حركة جديدة ودماء جديدة ظهرت في إدارة السياحة وعندها طموح أن تفعل شيء في إدارة السياحة وبالفعل كانت أولى خطواتهم اللي هو إقامة الندوة والتحليل استكشافات الفرص في موسم البلدة كان من نشاطاته الأولية والصلاح وهذا عشرة مدات ساهمت في الإشراف على هذا والمساهمة فيه وجاءوا لعندي لأنا وقاموا في الزيارة تحدثنا جليا حول المهرجان، كيف يتم إقامة مهرجان لبلدة حضرموت أو استعادة دور الشارب، وقدموا لي دعوة لحضور المهرجان، وطنان فرصة كاملة دعوة طنان نبدأ كاملة عن المهرجان خلال فترات السابقة.
0: أستاذ أنور، يعني إذا عدنا بذاكرتكم إلى الوراء سنوات وتوقفنا في بداية الثمانينات، منتصف الثمانينات المكلا، ورأينا المكلا التي تعج بالسياح، وميناء المكلا الذي تحاط به مراكب السياح جميلة الشكل، فقدت هذه السياحة الآن في السنوات الأخيرة طبعا بسبب تداعيات الظروف التي يمر بها الوطن، وحضرموت طبعا جزء منه، ولكن يعني كيف تحدث، يعني كيف يمكن لنا أن نحرك ركود هذه السياحة، يعني منطلقين من خبرتكم، معتمدين على خبرتكم، ومعنا هنا مدير مكتب السياحة بمديرية المكلا، كيف وأنت كنت مدير عام السياحة بحضرموت شاملة ليس بساحل حضرموت، كيف كنت تفعل دور المديريات يا أبو يا أبو محمد؟
1: يا أخ سعيد، في السابق كانت حركة السياحة مزدهرة وكانت برامج سياحية كبيرة جدا، والاستهداف حضرموت يمكن استهداف حوالي 50% من السياحة القادمة لليمن يستهدفوا فيها محافظة حضرموت.
0: نعم.
1: وكانت تأتي سياحة عبر البحر، طروبات في بواخر سياحية ضخمة تجي ميلا المكلة، وفي عبر الطيران طروبات سياحية تأتي عبر الطيران، ويرتب لها برامج سياحية في محافظة حضرموت الساحل، وأيضا على مستوى وادي حضرموت لزيارة وادي بشكل عام، سيغور ترينم وشبام، ونطلع على الحالة حالة الوادي بشكل عام كمباني تاريخية وكآثار وغيره، وزيارة المتاحف. والآن طبعا الفترة الماضية لعدم وجود استقرار أمني توقفت السياحة الخارجية بشكل كبير.
0: نعم.
1: عوضنا نحن في السياحة، عوضنا بإقامة السياحة الداخلية، عملنا برامج سياحية داخلية ما بين المحافظات، حركنا جروباتنا من على مستوى الدوائر الحكومية، حركنا لزيارة محافظة عدن ومحافظة تعز، راحت عدة جروبات ومعها مرشدين سياحيين، استمرت فترة طويلة تعويضا للنقص أو لتوقف السياحة الأجنبية والخارجية إلى محافظة حضرموت. لكن بعدين انتهت نهائيا بعد فترة هذه السياحة الداخلية، كنا نرتب هذه الأمور مع مدراء الدوائر الحكومية، نقدم تسهيلات وأسعار بسيطة رمزية للرحلة، الصغر ثلاث أيام، يوم عندك يوم في تعز ويوم رجع يزوروا في الطريق عدن المحافظات على الطريق. هذا بعض النشاطات اللي كانت تدوم في فترات بالنسبة للسياحة.
0: نعم نعم. أستاذ أنور عبد الله بن عبد العزيز، أشكر حضورك معنا عبر الهاتف في هذه الحلقة، ولكن يعني إذا أردنا منكم كلمة توجهوها للمعنيين بالأمر في السلطة المحلية، لما من شأنه أن نرتقي بعمل مهرجان البلدة الذي أنت أول من رأست إدارته، وكنا معكم في هذه الإدارة ومعنا الأستاذ جعفر بحورت وكثير من المشتغلين، وقدمتم على مدار 10 سنوات أعمال كبيرة يعني تحسب لكم من خلال مهرجان البلدة، كانت هناك المعارض، كانت القرية التراثية، كانت الحفلات، وكان حتى يعني اللوحة الغنائية الخاصة بأهازي الطفل، يعني أعمال كبيرة جدا قدمتموها، كانت هناك محاضرات، كانت هناك ندوات، كانت يعني أعمال كثيرة انحصرت الآن قلت، كيف ولعل يعني المحافظ خطوة طيبة أن نقل إدارة المهرجان الآن إلى إدارة السياحة، وهناك الزميل الآخر الحبيب مجدي بشاري، وهو شاب متحرك حقيقة ولديه طموح كبير أن يرتقي بعمل السياحة في حضرموت. يعني ما هي كلمتكم التوجيهية من أجل أن نستعيد بعض ألق مهرجان البلدة أو موسم البلدة الذي مثلنا، الذي يعني كلفنا احنا المحافظ هلال يرحمه الله معكم، يعني كنت أنا من ضمن الوفد الذي رأسته أنتم للذهاب إلى عمان للمشاركة في مهرجان خريف صلالة، يعني منتدبين لنأخذ بعض الأفكار.
1: بالنسبة لما ذكرت أنت أخ سعيد النشاطات اللي قدمت الفترة السابقة، أيضا هناك طبعا كل المديريات المحافظة ساهموا في مهرجان اللي يقام في مدينة المكلا مهرجان البلد السياحي.
0: نعم.
1: مساهمة محافظة أيضا محافظة عدن ساهمت بفرق فنية في مهرجان، وأيضا في فرقة ألمانية جاية خاصة بالطيران اللي بالقفز بال
0: جنباز المظلين. نعم.
1: وقدمت عروضها في ساحة ساحة هناك عند ال عند ال
0: عند المنصة
1: عند المنصة
0: ستين يعني،
1: وطائرات إلى الطيران الشراعي إضافة إلى العروضات الفنية والعروضات العروض البحرية وغيره، وأيضا مثل الإصدارات اللي كنا صدرنا
0: إصدارات كبيرة
1: عن التراث وعن الأدب الشعبي في محافظة حضرموت زي مصير ناعس التحرير وعن الشاعر أحمد بكير شاعر البلد وعن الشاعر الشعبي الكاتب عمر محفوظ غاني. وأيضا هناك أيضا مساهمات عن المدام تكلمنا عن النشاطات المدافية، تكلمنا أنه هناك إصدارات أصدرها الأستاذ المحافظ سالم أحمد الخمسي عن كتاب عن حارات المكلا.
0: نعم.
1: كتاب جميل جدا.
0: نعم.
1: قدم له الأستاذ الدكتور صالح علي بصرة أيام ما كان جامعة عدن وكلام، وأيضا الأستاذ صالح أبو بكر من شيخ أبو بكر كلام عن المكلا وأهلها، كتاب جميل جدا عن المكلا. هذه كل الأمور لو تجمع وتحصر ويعاد ترتيب الأمور بشكل كويس ويعاد تشكيل إدارة المهرجان بشكل جيد يستفيدوا من الخبرات السابقة ضمن أنتم والأخ جعفر الحويرد وكثير من اللي اشتغلوا معنا في الجوانب الفنية والجوانب الرياضية أيضا.
0: نعم.
1: ويكون هناك يعني نشاط يعتد إضافة إلى ما ذكرت أنا سابقا، يعتد هذا يحاول يحدد الآن القاعة الخاصة والموضع الخاص لإقامة مواضع المهرجان القادمة إن شاء الله.
0: بإذن الله. شكرا لكم أبو محمد الأستاذ أنور عبد الله عبد العزيز على حضوركم معنا عبر الهاتف. شكرا لكم أستاذ أنور.

0: وعلى الهواء مباشرة عبر الهاتف طارق مع الأستاذ مجدي صالح بشادي مدير عام مكتب السياحة إلى حيث هو الآن في محافظة عدن في العاصمة عدن لقضى بعض المهام المكلف بها من قبل رئيس عضو مجلس الرئاسة محافظ حضرموت. أستاذ مجدي مرحبا بكم معنا، وكنتم ضيوفنا كان يفترض ولكن الظروف حالت أن تكونوا معنا في الاستديو.
1: صباح الخير أستاذي سعيد، فعلا أنا موجود في العاصمة عدن، عاصمة مملكة عدن، بتكليف من السيد الأستاذ سالم محمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة حضرموت للوقوف أمام وزارة السياحة من شأن المتابعات المهرجان السياحي.
2: نعم نعم،
1: وددت أن أكون متواجد شأن أنا وحضوري موجود معكم اليوم، لكن الحمد لله وهي فرصة سعيدة الآن أن أكون برضه كمان على الهواء مباشرة معكم.
0: فرصة طيبة بالفعل. أستاذ مجدي، يعني خلينا نتحدث بشكل سريع يعني عن ورشة العمل الخاصة بتحليل التحديات واستكشاف الفرص في موسم البلدة ودوره في تعزيز الاقتصاد المحلي. وكان معنا قبل قليل الأستاذ أنور عبد الله بن عبد العزيز الذي بالفعل يعني أشاد بكم وبدوركم وبحماسكم، وخاصة أنكم قد زرتموا إلى البيت ومعكم مندوب مركز
1: مدار
0: نعم للأبحاث والدراسات الاستراتيجية. وكيف أنت من موقعك مدير العام لمكتب السياحة في ساحل حضرموت، وكيف تحدثنا عن مخرجات هذه الورشة؟
1: طيب انا اول حاجه بعرف بحاجه بسيطه، اللي طبعا نحن نمشي على وفق خطه استراتيجيه من تولينا مكتب وزاره السياحه نمشي ونشتغل خطه استراتيجيه وضعناها بدايه السنه 2026 لكي يظهر القطاع السياحه مكتب وزاره السياحه بمطار ايجابي يليق فعلا بتاريخ حضرموت وتراثها ومدى وتواجد المعالم السياحية والأثرية والمهرجانات التي تصاحب والموجودة في المحافظة. طبعا عقدنا أو أقمنا الورشة هذه لرؤيتنا إنه ما هي الفرص وما هي المقومات التي تمتلكها محافظة حضرموت تحديدا الساحل في موسم البلدة السياحية، وكيف هذا الموسم يعتبر برضه كمان رافد اقتصادي للمحافظة تحديدا الساحل والشرف الساحلي. فقمنا الورشة ووضعنا لها محاور وقدمت فيها أوراق بحثية تحليلية وأكاديمية تحديدا، منها الورقة الاقتصادية ومنها الورقة التنظيمية. فمن مخرجات وتوصيات هذه الورشة التي استعرضنا وثائقها أمام السيد المحافظ رئيس القيادة الرئاسي وأيضا السيادة الوكيل بدوره نائب رئيس لجنة مهرجان البلدة الموسم 2026، فخرجت الورشة بتوصيات على مرحلتين. مرحلة نقدر نسويها في هذا السنة الموسم هذا السنة، والشق الثاني أو الخطوة الثانية أو المرحلة الثانية اللي نقدر نحن نضع لها خطة أو رؤية استراتيجية 2026 2028 2000 لغاية 2036، اللي هي هذه الخطة المستدامة، الخطة الاستراتيجية المستدامة. فمن أبرز التوصيات هو توفير البيئة أو البنى أو توفير البنى التحتية لإقامة مهرجان يليق بالمحافظة ويليق برضه كمان بالموسم نفسه موسم البلدة. الجانب التنظيمي مدى استعداد المنشآت السياحية برضه كمان لاحتضان الورشة، وأيضا عرضت فيها تقييم للسنوات الماضية وأبرز التحديات الموجودة فيها. لذلك كانت مخرجات وتوصيات الورشة جدا جدا قيمة، وبإذن الله السنة هذه بيكون أكثر تنظيم وأكثر تنسيق، وبحيث أنه يكون فعلا موسم بلد السنة هذه فعلا مهرجان وموسم جميل جدا.
0: جميل. هناك
1: مداخلة أخرى أستاذي سعيد، طبعا نحن فعلا زرنا الأستاذ العزيز أنور عبد العزيز، طبعا عن هذا، نعتبر ان احنا الاب الروحي بالنسبه لنا كمكتب الولايات السياحه، او برضه كمان كمجدي يعني انا كيف. وفعلا قمنا بزيارته وشفنا قدمنا له الدعوه وتمنينا انه يحضر، لكن الحمد لله انه حضر معنا روحا وليس جسدا، وطبعا ناصرنا احنا وبرضه تلقينا منه اتصال يبشرنا بنجاح الورشه. فالاستاذ انور عبد العزيز هو المرجع الاساسي والرئيسي لنا في مكتب الوزاره مع المدراء اللي تعاقبوا بعده.
0: نعم نعم نعم. نعم هذا وفاء منكم، وفاء نعترف يا اخي بحق الكبار، بحق الكبار ممن قدموا خدمات لحضرموت وهم من ابناء حضرموت. استاذ مجدي يعني كيف يعني هناك من يتساءل ان عده خطه الان لتنفيذ فعاليات مهرجان البلده، ولكن كما تلاها الى سمعي لا ادري الى اي مدى ما يقال هذا صحيح، ان هذه الخطه التي قدمت خاليه من الفعاليات الفنيه، هذا صحيح؟
1: لا طبعا شوف، من ضمن توصيات برضه كمان الورشه برجعك فيها شويه بالذات في المحور التنظيمي، نحن هذه السنه حرصنا ان يكون المهرجان اكثر تنظيما بحيث انه ما فيش تكون في عشوائيه اقامه الفعاليات، ما فيش عشوائيه اقامه مثلا الانشطه تحديدا. فاي مبادره اي شركه متعهده باقامه مثلا مهرجانات او عفوا حفلات او فعاليات عليها التنسيق اما مع مكتب وزاره السياحه او مع لجنه مهرجان موسم البلده لل 2026. فهذه برضه كمان من التوصيات او اللي خرجتها الرئيسيه من الجانب التنظيمي. اما الفقرات الفنيه والاحتفالات لا، فهي موجوده طبعا. نحن كالعاده انه المهرجان يصاحبه حفلات فنيه ثقافيه، طبعا المهرجان هو عرس اصلا، عرس ثقافي فني سياحي.
0: نعم
1: كيف بالضروره تكون انه في معنا فعاليات وانشطه ذات طابع ثقافي وفني تحديدا، لكن السنه هذه بيكون لها اكثر تنظيما واكثر تنسيق مع وضع الجدول الفعاليات بشكل عام كله كامل، وبحيث انها تكون واضحه امام الزوار وواضحه امام برضه كمان اهالي ساحل حضرموت تحديدا، المديريات بيكون فيها الاقشالات المهرجانات السنة هذه، حتى انه ما بتصير بس في معاق في مدينة المكلا اللي هي العاصمة، لا المرة هذه بتشملها المديريات اللي دخلت اللي هي بروم فاع اللي هي شهر وغير باوزي.
0: هل استثنت الحامي او يعني الحامي كانت الحامي ودي الشرقيه؟
1: الحامي طبعا موجوده، الحامي موجوده هي من الشحر
0: تحديدا.
1: وفيها
0: فعاليه
1: طبعا، فيها
0: فعاليه هي يعني كانت مستثنه من المناطق الاحتفاء بالبلده يعني، ولكن عدل ادريوها العام او قبل العام لا ادري متى، ولكن يعني وهي منطقة جميلة جدا طبعا الحاوي.
1: اكيد يعني احنا ما استثنينا هالمرة هذه، بل درجناها ضمن المناطق بيكون فيها فعاليات ان شاء الله.
0: كما اخبرني الاستاذ ابراهيم مبارك بخلع مدير مكتب السياحة بالمكلا بان الباب ما زال مفتوحا الى 30
1: أكيد.
0: الى 30 يوليو لتقديم اي تصورات لدى اي مجموعة يعني.
1: نعم وللأمانة أستاذ السيد لغاية اليوم ولغاية الآن يعني حتى قبل ما أطلع معك على الهواء لازلت أتلقى الاتصالات والتواصل معي، بحيث إنه في متعاهدين كثر حابين يمارسون أو يقيمون فعاليات وأنشطة في شو اسمه هذا موسم البلد للسنة هذه تحديدا. لذلك نحن وضعنا هذا المعيار الرئيسي تحديدا انه اذا حابين مثلا اي مبادره اي فريق اي شركه متعهده حابه انها تسوي اي نشاط يتم التنسيق مسبقا، بحيث انه يكون السنه هذه حتى ما تلف انه يكون اكثر تنظيما يعني، بعيدا عن العشوائيه بعيدا عن برضه كمان تكرار الفعاليات.
0: نعم نعم، وحتى لا تكون فعاليات مخاذر يعني، احنا امام مهرجان
1: موسم
0: اكيد لا تكون مخاذر يعني.
1: نعم بالضبط.
0: استاذ مجدي يعني الى اي مدى توجد المنتديات الادبيه والثقافيه المنتديات النشطه ومنظمات المجتمع المدني في في موضوع البلدة، خاصة فيما يخص الجانب الثقافي التوعوي الإرشادي، مؤسسات الإعلام أيضا، إلى أي مدى ستلعب دورها في هذا المجال؟
1: نعم شوف، بالنسبة لنا احنا كمكتب الوزارة السياحة تحديدا، وضعنا بعض التطورات اللي هي الأنشطة اللي بنسويها في هذه السنة بإذن الله، ولكن أجملها هي التصور الذي يقدم من مكتب وزارة الثقافة، اللي فعلا يعني أدرج فيها كل الأنشطة ذات الطابع الثقافي، اللي برضه كمان تناول أو تواصل مع المنتديات الثقافية، بحيث إنه برضه كمان يكون وجودها فعال السنة هذه إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إذا تحدثنا عن دور مكاتب السياحة بالمديريات وتفعيل دورها، كيف تنظرون إلى من موقعكم على في رأس هرم الإدارة العامة للسياحة بساحل حضرموت؟ كيف سنفعل هذه المكاتب؟ كيف سنحرك ركودها؟ كيف سننشطها؟ كيف سنجعلها فاعلة وحاضرة؟
1: نعم طبعا، انا من تولي برضه كمان المكتب الوزاره، وانا اقول انه مكاتب الوزاره، عفوا مكاتب الوزاره في المديريات، تمام، هي بالنسبه لي كعائله واحده.
0: جميل.
1: تمام. كلنا نشتغل وفق خليه، وفق خطه استراتيجيه زي ما قلت لك وضعتها. فبتكون في هناك انشطه برضه كمان، وبتكون برضه كمان يعني برامج بناء قدرات الموظفين القطاع تبعنا في المديريات، بتكون برضه كمان فعاليات بيحتضنونها في المديريات، وبيننا تنسيق مترابط وعمل مشترك طبعا تحديدا، وما تولينا مكتب الوزارة الا الهدف، نحن نريد انه يظهر قطاع السياحة في الساعة تحديدا بمظهر زي ما قلت سابقا، انه مظهر فعلا يليق بمكان حضرموت السياحة، ونطمح أن توصل حضرموت في قطاع السياحة للعالمية طبعا
0: بإذن الله تعالى. يظل يعني مكانين مهمين جدا في حاضرة حضرموت في مدينة المكلا العاصمة، اللي هو الستين على الساحل وخور المكلا، الذي نتمنى أن يكون خورا يعني خاليا من الشوائب الذي به الآن، أن تنظم الفعاليات في البلدة، يكون إلى أي مدى أنتم تعملون على توأمة مع الجهات المختصة كصندوق التحسين والنظافة بساحل حضرموت، الجهات الأمنية، الجهات البيئية، كيف ستخططون من أجل إنجاز يعني بالفعل مناطق سياحية لائقة بحضرموت؟
1: الشيء الجميل في هذه في لجنة السنة هذه، إن كلنا نشتغل وفق يعني وفق توجه كلنا وضعناه مع بعض، وفق برضه كمان خطة، وفق برضه كمان التوزيع المهام في أعضاء اللجنة، فكلنا نشتغل كخلية واحدة. المناطق ذات الطابع السياحي كلنا برضه كمان مهتمين إنها احتضانها للفعاليات، كخور المكلا، كشارع 60، مناطق نحن سميناها مناطق مهاجان الفعاليات السنة هذه، ففي ترتيب وفي عمل مجتمع بيننا وبين المكاتب ذات الاختصاص تحديدا الموجودة في لجنة السنة هذه، وما تواجد برضه كمان ربان اللجنة اللي هو السيد المحافظ وما بعده الوكيل، إلا هو يعني شيء من الاهتمام من قبلهم، انه السنة هذه والسنوات ان شاء الله الجاية، انه كل الاماكن الترفيهية، الاماكن السياحية، الاماكن المعالم اللي فيها تحتضن فعاليات بشيء جميل السنة هذه
0: ان شاء الله. يعني استاذ مجدي، يعني خلينا، انا اعرف انك الان مشغول، ولكن انا طولت معك بالعافية،
1: بدخل اجتماع مع الوزير بعد شوي.
0: طيب خلاص الان بننهي معك، وهذا يعتبر سؤال اخير على الوعد المستمعين، بان تكون معنا في الاستوديو ان شاء الله الاسبوع القادم، وقلت تحمل الينا الاخبار السارة التي انجزتها، حياك الله. الاسواق الشعبية في مدينة المكلا القديمة، الأحياء القديمة، البيوت القديمة، كيف يعني تنظرون إليها وكيف ستفعلونها يعني في خطتكم؟
1: طيب نحن نشوف بالنسبة لموسم البلدة، هو نحن نعتبره زي موسم حفاد. موسم حفاد لبن للمنشآت السياحية، للأسر المنتجة، للحرفيين، للمهنيين برضو تحديدا، فوضعنا لهم وضعنا لهم كل وسهلنا لهم كل السبل بحيث انه يخرجون يعني برافد اقتصادي لهم يعني بتسهيلات مننا. ما بعد الموسم طبعا هذه برضه كان من توصيات الورشه, ما بعد الموسم معانا افكار ان شاء الله تكون بنطبقها على الواقع بالذات لتنظيم الاسواق الشعبيه تحديدا للاسر المنتجه في اماكن تكون مثلا شيء مستدام بالنسبه لهم. هذه عرضناها برضه كمان امس للسيد المحافظ وهو يعني طرح انه لبى الفكره هذه, وان شاء الله نشتغل مع المكاتب ذات الاختصاص انه فعلا تهيئ لهم الاماكن بحيث انه يمارسون اشغالهم بطريقه سهله, وان شاء الله فعلا هذه الافكار والمخرجات انها تكون على ارض الواقع ان شاء الله.
0: ان شاء الله. استاذ مجدي صالح بشادي مدير عام مكتب السياحه بسعر حضرموت, شكرا لك وقد اثقلته عليك.
1: الله يرضى عليك. شكرا استاذ سعيد, ومتواصلين على خير, وان شاء الله موسم السنه هذه يكون فعلا موسم تحت لوجو بورد المكلشك
0: باذن الله تعالى, ونحن سنكون اكيد على تواصل دائم لتغطيه هذا المهرجان. شكرا لكم.
1: ان شاء الله. شكرا.

0: أستاذ إبراهيم، كنت أود أن أتحدث معك عن لائحة مواصفات التصنيف السياحي وعن التشريعات السياحية، ولكن الوقت أزف بنا، وسيكون لنا بإذن الله تعالى استضافة قادمة معكم في مديرية المكلة، وقد أنجزتم كثير من الأعمال السياحية التي نتمنى أن تنجز.
1: حياكم الله. فعلا الوقت داهمنا يعني، وقد ودي ان ارفع اقول لك بحق نحن كمكاتب المديريات نرفع بالإحصائية كم عدد واصلين للمكلة يوميا.
0: جميل.
1: يوميا نزلنا من المكتب يدرج على جميع الفنادق، جميع المنشآت السياحية بالمكلة، والمنشآت السياحية يرفعون بالمعلومية دائما مشان نعرف كم الواصلين اليوم، كم وصلوا اليوم الأول، كم وصلوا اليوم الثاني، كم الليالي السياحية اللي داخل المكلة، ثم نرفع بذلك يعني إجمالا نهاية الموسم كم دخلوا المكلة هذا السنة.
0: جميل.
1: ونقارنها بالعام اللي يعني دائما يكون كل عام أكثر من عام.
0: وهذه الإحصائيات نحن بحاجة إلى معرفتها، خاصة مع حلول المهرجان، مع بداية الفعاليات التي تتوافد إليه كثير من الذين يحبون قضاء هذا الوقت في المكلة يعني خلال المهرجان. شكرا لكم أستاذ إبراهيم مبارك بخلعة، مدير مكتب السياحة بالمكلة، على حضوركم إلى الاستوديو.
1: حياك الله.
0: مع أنه كان اللقاء مفاجأة
1: جدا جدا مفاجأة.
0: لم يكن بتنسيق
1: أبدا، الله أخبرنا قبل يعني نص ساعة.
0: حياك الله. شكرا لكم وأشكر تحملكم لنا.
1: حياك الله.
0: أهلا وسهلا. الدعوة.
1: نحن في هذا المنبر نرسل رسالة لجميع المنشآت السياحية بالالتزام بالمعايير والتشديد على الالتزام بالمعايير
0: بإذن الله تعالى.
1: الله.
0: شكرا لك. وشكرا لكم أنتم أيضا أيها المستمعون الأعزاء. هذه تحياتي سعيد الحاج من الإعداد والتقديم، تحيات الزميل سالم محمد بلقدي من التنفيذ، والزميلة مادلينا بكود من الإعلام الجديد بإذاعة المكلة. إلى اللقاء.

0: بعنوان التحقق بالفقر والعجز والافتقار والاضطرار والانكسار والذل لله سبحانه وتعالى. وهذه هي أعلى الصفات وأحب الصفات التي لله تعالى التي ينبغي على كل مسلم أن يتصف بها. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء، وهو سبحانه وتعالى صاحب الغنى المطلق. ومن عرف هذا كيف لا يدعو ربه تعالى، وكيف لا يرضى عن الله تعالى، بل يكون راض بما يجري عليه، ملازم ماد يديه في كل حال من أحواله، في كل شأن من شؤونه إلى الله تعالى، ملازما لقرع بابه يناديه ويدعوه بعد أن سمع قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وسمع قول الله تعالى: أدعوني أستجب لكم. وسمع قول الله سبحانه وتعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. قال: فهو ينادي مع المنادين، ويجلس على باب الله تعالى ينادي ربه: يا الله يا الله يا الله يا الله، بعد أن علم أنه نعم المجيب ونعم المستجيب سبحانه وتعالى. إذن فلنعلم هذه الحقيقة، فإن الدعاء والإلحاح فيه لا يعارض الرضا، بل هو من معانيه ومن الرضا. وبهذه الأوصاف والصفات الكبيرة التي يحبها الحق سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الدعاء مخ العبادة، مخ العبادة، أصل العبادة، حقيقة العبادة، وسلاح المؤمن ونور السماوات والأرض. وإن من لا يسأل الله يغضب عليه. الذي لا يسأل الله يظهر الاعتراض، يظهر الاستغناء. الذي لا يسأل الله سبحانه وتعالى يظهر عدم المبالاة، يظهر عدم الحاجة إلى ربه ومولاه سبحانه وتعالى، فلهذا يغضب الحق سبحانه وتعالى عليه. فمن لم يسأل الله يغضب عليه. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهكذا كما سمعتم في الآيات. وعلى هذا الحال كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في جميع شؤونه كلها، مهما أصابه ومهما نزل به، مبتهلا إلى الله سبحانه وتعالى. وبعد أن رجع من الطائف، وكان ذلك قبل الإسراء والمعراج، رجع خرج إليهم يدعوهم إلى الدين وإلى الإسلام وإلى الله تعالى، فردوه وآذوا، قال لهم: إن لم تستجيبوا وتجيبوا فاسكتوا وبقوا. قالوا: لا. فأغرب عليه الصبيان والمجانين والسفهاء، فخرجوا يرمونه بالحجارة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى دخل إلى حائط عتبة وربيعة ابن عتبة وشيبة ابن ربيعة، فدخل. كان من جملة بعد أن حصل ما حصل، جاءه ملك الجبال كما في الحديث في الصحيحين، وقال: إن الله قد علم ما قابلوك به قومك، وإنه أمرني أنا ملك الجبال، فمرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين حتى لا يبقى لهم أثر ولا بقى قط. قال: لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وجاء في بعض الألفاظ: إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، وبعضها: إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقوم بهذا الدين. فقال له الملك: صدق الذي سماك رؤوفا رحيما. وهو مع ذلك الحال، والدم يسيل من قدميه الشريفتين، وهو يدعو الله تعالى، وكان من جملة دعائه يقول: اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، فلا أبالي، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. أهم شيء الذي أدعوك وأرجوه منك أن تكون راض عني، لكني لا أقدر على سخطك ولا على غضبك ولا على عقابك، فرض عني، فإن أصابني ما أصابني بعد ذلك فهو منك وإليك وبك وعليك، فإني راض بما قدرت به علي. فهكذا كان يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويدعو الله تعالى بذلك: غير أن عافيتك أوسع لي، ولكني أسألك العافية ولا تجري علي من هذه الأتعاب والأذايا. وهكذا جاء عن سيدنا الخليل إبراهيم أنه ترك الدعاء في بعض مواقفه لما طرح في النار، فقال له فيما جاء في بعض الروايات: جاءه جبريل فقال: ألك حاجة؟ قال: لا، أما إليك فلا. وما إلى ربك وقد ألقوك في النار وهو في حالة شديدة، قال علمه بحالي يغني عن سؤالي، يعني أنا ما أحتاج لأن أسأل في هذه الحالة. قال وإنما هذا كان سر خاص نازل قلب سيدنا إبراهيم بغلبة امتلاء قلبه بشهود الحق سبحانه وتعالى، فلهذا ترك الدعاء وقال علمه بحالي يغني عن سؤالي. ولكن هو سيدنا إبراهيم بنفسه حكى الله عنه في القرآن مواضع متكررة فيها دعاؤه وابتهاله إلى الله سبحانه وتعالى، لما بنى الكعبة ولما وضع ابنائه في البيت الحرام والأرض الأرض الحرم، فحكى عنه وعن كثير من الأنبياء وعدد منهم أيضا من الدعوات، بل عن سيدنا إبراهيم أيضا أكثر الدعوات التي كان يدعو بها، فإنها في القرآن واضحة ومشروحة بهذه المعاني كلها. فبهذا نعرف أن هذا الدعاء مطلوب ومحبوب عند الله تعالى، وهو وصف العبيد وليس مخالفة لما قدر الحق سبحانه وتعالى ولما قدبر. فلنكن ونحن في هذه الأحوال التي أصابتنا وأصابت الأمة من أنواع هذه البلايا نعلم ونوقن أنها كلها بقضاء الله تعالى، والحمد لله على ما قضاء والحمد لله على ما قدر. ولكن من لنا وللأمة أجمعين ومن يرفع هذه المصائب كلها أن نطلب حلها من عند أهل شرق أم عند أهل غرب إلا من عند الله تعالى. فنحن مع رضانا بما قدر علينا وعلى أهل بلداننا ويمننا وشامنا وعلى المسلمين في كل مكان، نسأل الله، لا بد أن نسأل الله تعالى ونلهج ونبتهل إلى الله سبحانه وتعالى في أن يرفع ما نزل مع كوننا راضين. فاللهم ازدد عنا رضا، واصلح اللهم شاننا فيما والطف بنا فيما تجري به القضاء، وارفع اللهم ما نزل بنا في يمننا وشامنا وجميع بلاد المسلمين من البلايا والأنكاد والأتعاب والشدائد والحروب والخطوب والآف والمصائب والمعاصي والسيئات، ارفع اللهم ما نزل بنا وبهم، فإنه لا رافع لنا ولا مغيث لنا إلا أنت، توجهنا إليك يا الله أن تصلح أحوالنا والمسلمين، وأن ترحمنا والمسلمين، وترفع ما نزل بنا وبهم من الشدائد أجمعين، وتعجل لهم لنا ولهم بالفرج وزوال الضيق والحرج، وتفتح لنا ولهم في الخير كل باب مرتج. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: لبث الأمن والأمان في أوساط المجتمع، ثمة رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي بجهود رجالها. إذاعة المكلا تقدم حماة الديار. حماة الديار، إعداد المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
2: المستمعون الأكارم من ضباط وضباط صف وجنود المنطقة العسكرية الثانية، أعزائنا مستمعي أثير إذاعة المكلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم.

الحكمة والانضباط في المنعطفات الحرجة. إن الأوقات الاستثنائية والتوترات السياسية أو الأمنية التي تشهدها حضرموت اليوم تضع على عاتق جندنا البواسل مسؤولية مضاعفة. فالجندي في هذه المرحلة ليس مجرد حامل سلاح، بل هو صمام أمان ورجل سياسة في ميدانه. تعامل الجنود اليوم في النقاط الأمنية والمعسكرات يجب أن يرتكزوا على قاعدتين ذهبيتين: الضبط والربط العسكري الصارم لحماية الأرض، وطول البال وحسن التعامل مع المواطنين. إن وعي الجندي يظهر في قدرته على عزل الضغوط المحيطة به والتعامل بروح القانون وقطع الطريق على أي محاولات لجر المنطقة إلى مربع الفوضى. فالقوة الحقيقية للجيش والأمن تكمن في كسب ثقة حاضنته الشعبية. فإلى جندنا الأبطال، إن صبركم في هذه الظروف وبشاشتكم في وجوه أبناء جلدتكم مع الحفاظ على اليقظة التامة هو خط الدفاع الأول عن حضرموت. تذكروا أن كل مواطن يمر بكم هو سند لكم، وأن كبح جماح الغضب في لحظات التوتر هو قمة الشجاعة العسكرية. إلى أهلنا في حضرموت، إن إخوانكم وأبناءكم في السلك العسكري والأمني يمرون بظروف ضغط قصوى. إن تسهيل مهامهم والالتزام بإجراءاتهم وتقديم كلمة طيبة لهم في النقاط هو جزء من واجبنا الوطني لتعزيز استقرار البلاد. قيل قديما الشجاعة العسكرية ليست فقط في خوض المعارك، بل في القدرة على ضبط النفس وإدارة الأزمات بحكمة. وفي أوقات التوترات تصبح حكمة القائد وانضباط الجندي هما الدرع الحقيقي الذي يحمي الأوطان من الفتن. فمستمعين الأوفياء، إن حفظ أمن حضرموت استقرارها في هذه المرحلة المفصلية ليس مسؤولية الجندي وحده، بل هو عقد اجتماعي وتكاملي بين المواطن الواعي والجندي المنضبط. أسأل الله أن يحفظ حضرموت نسيجا واحدا، وأن يوفق رجال أمننا وجيشنا لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يجنب أرضنا الفتن ما ظهر منها وباطن.

إن هذه الظروف الاستثنائية أثرت على حياة الجميع، فضعف الخدمات وتراجع مؤسسات الدولة والضغوط الاقتصادية كلها صنعت واقعا صعبا يعيشه المواطن يوما بعد يوم. وفي مثل هذه الظروف تشتد الحاجة إلى التماسك والتعاون لا إلى الفرقة والتصعيد الذي يزيد الجراح عمقا. إن المجتمع القوي هو الذي يحافظ على وحدته عندما تشتد الأزمات ويغلب المصلحة العامة على المصالح الشخصية. فما يتلف اليوم من ممتلكات عامة أو يعطل من مرافق تخدم الناس لن يدفع ثمنه مسؤول بعينه، بل سيدفع ثمنه المواطن نفسه وأبناؤه وأسرته. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ومن الحكمة أن يدرك كل فرد أن التصعيد السلبي أو الإضرار بالممتلكات العامة أو نشر الفوضى قد يبدو لحظته وسيلة للتعبير عن الغضب، لكنه في النهاية يعود بالضرر على المجتمع بأسره. كما يقول المثل: من أحرق سفينته غارق معها. فما يصيب الوطن يصيب أبناءه جميعا، ولا ينجو أحد من آثار الفوضى. وليس المقصود من ذلك أن يتخلى الناس عن المطالبة بحقوقهم، فالحقوق تطلب بالوسائل المشروعة والحضارية وبما يحفظ الأمن ويصون الممتلكات ويمنع زيادة معاناة الناس. فلنكن دعاة إصلاح وجسورا للمحبة، ولنحافظ على ما بقي من مقدرات مجتمعنا، ولنقف مع بعضنا البعض في مواجهة المحنة حتى يكتب الله الفرج. نسأل الله أن يجمع القلوب ويوحد الصفوف ويصلح الأحوال ويحفظ بلادنا وأهلها من كل سوء.

0: المنطقة العسكرية الثانية ونستهلها بالعناوين. قائد المنطقة العسكرية الثانية يقدم واجب العزاء للعميد فهمي عمر بن لكديش في وفاة والدته. شعبة التوجيه المعنوي في المنطقة العسكرية الثانية تنفذ محاضرة توعوية حول الجاهزية القتالية لمنتسبي معسكر قيادة قوة خفر سواحل حضرموت المكلا. قائد المنطقة العسكرية الثانية يتفقد جاهزية معسكر كوارتز تابع للواء الضبة في غيل غاوزي. شعبة التوجيه المعنوي في المنطقة العسكرية الثانية تنفذ محاضرة عن الأخلاق الإسلامية وأثرها على الفرد في معسكر كوارتز بغيل غاوزي. ومن الإيجاز إلى التفاصيل. قدم قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد عمر اليميني مدينة المكلا واجب العزاء والمواساة للعميد فهمي عمر بن لكديش مدير فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بساحل حضرموت في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته التي وافتها المنية، حيث كان في استقبال قائد المنطقة العسكرية الثانية لدى وصوله إلى بيت أسرة بن لكديش العميد فهمي بن لكديش وشقيقه الأستاذ محمد إلى جانب عدد من أفراد الأسرة والأقارب. وأعرب اللواء اليمين عن بالغ حزنه ومشاركته الصادقة للأسرة في هذا المصاب الأليم، قدم خالص تعازيه وصادق مواساته للعميد بن لكديش وإخوانه وكافة أفراد الأسرة، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيدة واسع رحمته ومغفرته، أن يسكنها فسيح جناته، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. أكد قائد المنطقة العسكرية الثانية أن فقدان الأم يعد من أشد المصائب وأعظمها أثرا في النفوس، داعيا أبناء الفقيدة وأسرتها إلى التمسك بالصبر والاحتساب واستحضار الأجر والثواب، ومبتهلا إلى الله عز وجل أن يجزي الفقيدة خير الجزاء على ما قدمته في حياتها من عطاء وتربية صالحة. من جانبه عبر العميد فهمي عمر بن لكديش عن بالغ شكره وتقديره للواء الركن محمد عمر اليميني على هذه اللفتة الإنسانية النبيلة ومشاركته الأسرة أحزانها، مؤكدا أن هذا الموقف الأخوي الصادق كان له بالغ الأثر في التخفيف من وقع المصاب، ويعكس ما تتحلى به قيادة المنطقة العسكرية الثانية من قيم إنسانية ووطنية رفيعة، كما أشاد العميد بن لكديش بما تبديه قيادة المنطقة العسكرية الثانية من حرص دائم على تعزيز التواصل الإنساني والاجتماعي مع مختلف منتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية، مؤكدا أن هذه المواقف النبيلة تجسد روح الأخوة والتلاحم وتعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها القيم الإنسانية في نهج قيادة المنطقة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نفذت شعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية محاضرة توعوية وتوجيهية بعنوان الجاهزية القتالية وأهميتها في تنفيذ المهام العسكرية، وذلك في معسكر قيادة قوة خفر سواحل حضرموت بمدينة المكلا بحضور ومشاركة عدد من ضباط وأفراد القوة، حيث تأتي المحاضرة ضمن البرامج التوعوية والإرشادية المستمرة التي تنفذها شعبة التوجيه المعنوي في مختلف الوحدات والمعسكرات التابعة للمنطقة العسكرية الثانية بهدف تنمية الوعي العسكري والوطني لدى المنتسبين وترسيخ مفاهيم الانضباط واليقظة والالتزام وتعزيز مستوى الاستعداد الدائم لأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بكفاءة واقتدار. في مستهل المحاضرة كذا رئيس قسم الإرشاد والأوقاف بشعبة التوجيه المعنوي النقيب سليمان باقروه أن الجاهزية القتالية تمثل إحدى المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في تنفيذ واجباتها، موضحا أن مفهوم الجاهزية لا يقتصر على توفر التجهيزات والإمكانات، بل يرتبط ذلك بالانضباط العسكري والوعي الأمني والروح المعنوية العالية والقدرة على التعامل السليم مع مختلف الظروف والمتغيرات. وأشار النقيب باقروان إلى أن المحافظة على مستوى عال من الجاهزية تتطلب من كل فرد عسكري استشعار مسؤوليته الوطنية والالتزام بالتدريب المستمر والحرص على رفع كفاءته المهنية والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة عن القيادة، بما يعزز من قدرة الوحدات على مواجهة التحديات والوفاء بواجباتها في مختلف الظروف. وأوضح أن المرحلة الراهنة تستدعي مضاعفة اليقظة والحس الأمني والانتباه إلى كل ما يمكن أن يمس أمن الوطن واستقراره أو يؤثر في سلامة المنشآت والمواقع العسكرية، مؤكدا أن منتسبي القوات المسلحة يتطلعون بمسؤولية وطنية جسيمة في حماية الممتلكات العامة والخاصة وصون السكينة العامة والتصدي بحزم لكل محاولات الإخلال بالأمن أو النيل من جاهزية الوحدات العسكرية. شدد المحاضر على أهمية التقيد بالتعليمات العسكرية واحترام التسلسل القيادي باعتبارهما أساسا للنجاح في العمل العسكري، مؤكدا أن الانضباط في السلوك والمظهر وأداء الواجب يعكس الصورة المشرفة للمؤسسة العسكرية ويجسد مستوى الوعي والمسؤولية لدى منتسبيها ويعزز ثقة المجتمع بدورها في حماية الوطن ومكتسباته. كما تناولت المحاضرة أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التعاون والتكامل بين الضباط والأفراد وضرورة الحفاظ على العلاقة المهنية القائمة على الاحترام والانضباط والالتزام باعتبارها من المقومات الضرورية لتعزيز تماسك الوحدات ورفع كفاءتها في تنفيذ المهام الميدانية والعملياتية. وأكد النقيب باقروان أن قوة خفر السواحل بحضرموت تقوم بدور وطني مهم في حماية السواحل والمياه الإقليمية والمنشآت البحرية، الأمر الذي يفرض على منتسبيها المحافظة على جاهزيتهم العالية وتطوير قدراتهم باستمرار التحلي بالمسؤولية واليقظة في مواقع الواجب، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المصالح الوطنية. يذكر أن هذه المحاضرة تندرج ضمن سلسلة من الأنشطة التوجيهية والتوعوية التي تنفذها شعبة التوجيه المعنوي في قيادة المنطقة العسكرية الثانية في إطار اهتمام القيادة برفع مستوى الوعي وترسيخ القيم العسكرية والوطنية وتعزيز الروح المعنوية والجاهزية القتالية لدى منتسبي الوحدات العسكرية المختلفة. حضر المحاضرة ركن التدريب قوة خفر السواحل في حضرموت النقيب جمال العلوي ونائب ركن التوجيه المعنوي بالقوة الملازم ثاني أبو بكر العكبري. تفقد قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد عمر اليميني معسكر كوارتز التابع للواء الضب بمديرية غيل باوزير، ذلك في إطار اهتمام قيادة المنطقة بمتابعة أوضاع الوحدات العسكرية ميدانية والاطلاع عن كثب على مستوى الجاهزية القتالية والانضباط العسكري ومدى تنفيذ المهام والواجبات المناطة بمنتسبي المعسكر. رافق قائد المنطقة خلال الزيارة التفقدية المدير العام لمديرية غيل باوزير الأستاذ وديع أحمد جوبان، حيث كان في استقبالهما قائد معسكر كوارتز النقيب عوض صالح اليمين إلى جانب عدد من ضباط وأفراد اللواء. طلع اللواء اليميني على مستوى الاستعداد والروح المعنوية لدى منتسبي المعسكر، استمع إلى شرح مفصل من قيادة المعسكر حول طبيعة المهام الميدانية وسير العمل اليومي ومستوى الجاهزية في مختلف الجوانب التنظيمية والعملياتية، مناقشا مع قيادة المعسكر أبرز الاحتياجات والمتطلبات التي من شأنها الارتقاء بالأداء وتعزيز القدرة على تنفيذ المهام بكل كفاءة واقتدار. وأكد قائد المنطقة العسكرية الثانية أن المحافظة على الجاهزية القتالية العالية تمثل ركيزة أساسية في أداء القوات العسكرية لواجباتها الوطنية، مشددا على أهمية استمرار التدريب وتعزيز الضبط والربط العسكري ورفع مستوى اليقظة والحس الأمني لدى جميع المنتسبين بما يضمن التعامل المسؤول مع مختلف الظروف والتحديات. أكد اللواء اليميني أن الانتماء لحضرموت والثوابت الوطنية هو أساس العقيدة العسكرية الهادفة إلى حماية المقدرات صون الأمن والاستقرار داعيا إلى الانضباط والوعي الوطني ونبذ الولاءات الطيبة وتوحيد الصفوف والعمل بروح الفريق الواحد بما يقدم المصلحة العامة ويعزز تماسك المؤسسة العسكرية. كما شدد اللواء اليميني على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الوحدات العسكرية وتبادل الخبرات الميدانية، تفعيل العمل المشترك بما يسهم في رفع الكفاءة القتالية وتعزيز الجاهزية المستمرة وترسيخ الروح المعنوية لدى الضباط والأفراد. انطلاقا من مسؤوليتهم الوطنية في حماية حضرموت وصون أمنها واستقرارها، وأوضح أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية تولي اهتماما متواصلا بأوضاع منتسبيها، تحرص على تلمس احتياجات الوحدات العسكرية والاستماع إلى ملاحظاتها الميدانية بما يعزز من قدرتها على مواصلة أداء واجباتها بكفاءة، يسهم في تطوير مستوى العمل العسكري والإداري داخل المعسكرات والمواقع التابعة للمنطقة. من جانبه أشاد المدير العام لمديرية غيل باوزير الأستاذ وديع أحمد جوبان بالدور المحوري الذي تتطلع به المنطقة العسكرية الثانية بكافة ألويتها ووحداتها في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المديرية وعموم حضرموت، ثمنا الجهود المتواصلة لمنتسبي معسكر كوارتز في أداء واجباتهم الوطنية وحفاظهم على السكينة العامة وحماية المواطنين. وأكد الأستاذ جوبان أن معسكر كوارتز يمثل ركيزة عسكرية وأمنية مهمة في المديرية لما يقدمه منتسبوه من إسهام فاعل في حماية حياة الأهالي وصون ممتلكاتهم ومقدراتهم وتعزيز الطمأنينة في أوساط المجتمع، مشيرا إلى حرص السلطة المحلية على استمرار التعاون والتنسيق المستمر مع المنطقة العسكرية الثانية بما يخدم أمن غيل باوزير واستقرارها. بدوره عبر قائد معسكر كوارتز النقيب عوض صالح اليميني عن شكره وتقديره لقيادة المنطقة العسكرية الثانية ممثلة باللواء محمد عمر اليميني، مثمنا اهتمامه المباشر بأوضاع المعسكر وحرصه المستمر على متابعة مستوى الجاهزية والاطلاع على احتياجات منتسبيه. إلى هنا مستمعين الأكارم نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا حماة الديار. لقاؤنا يتجدد بكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى، وحتى ذلكم الحين تقبلوا تحيات مشرف هذا البرنامج المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، ومن الإعداد والتقديم وجدي ربيع وأحمد عمر، ومن الإخراج عبد الله السير. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بث الأمن والأمان في أوساط المجتمع، ثمة رجال يخلطون

الحواري يستضيف علا من حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سنة بايع شوت. مكتبات ماجد سويدان، تسجيل ومونتاج عبد الله السيود، إخراج خالد أحمد عامر، إشراف عام أفراح محمد جمعة.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات في حلقة جديدة من رحيق العمر، وضيفنا هو الأستاذ حسين عبد الله الجيلاني الباحث والمؤرخ المعروف. نغوص معه في سيرته ومشوار حياته وتقلده لعدد من الوظائف منذ عام 1958 للميلاد في المجلس العالي، أو ما كان يعرف بمجلس القضاء الأعلى في عهد الدولة القعتية، متدرجا في عدد من المهام في مراحل مختلفة من تاريخ البلد. والأستاذ حسين الجيلاني باحث ومؤرخ لكثير من الأحداث التي عاصرها في المكلا والشحر في مختلف المراحل السياسية والتاريخية، ومنها اهتمامه بجمع التراث الشعبي إضافة إلى ترأسه لأقدم منتدى ثقافي واجتماعي في المكلا. وهناك خفايا ومعلومات يكشفها الأستاذ حسين الجيلاني في هذه الحلقات من رحيق العمر تكاد تكون منسية من تاريخ المكلا. فإلى رحيق العمر مع الباحث والمؤرخ حسين عبد الله الجيلاني.
1: وحدة سعد علي انت جرت

0: بعد دراستك يعني تكلف عام 58 عام 58 يعني نهاية الدراسة الشرقية و
1: 50 تقريبا.
0: ايوه وفي ذاك الوقت اصبحت الذي تخرج من المدرسة الشرقية كأنه لديه شهادة جامعية.
1: طبعا يعني كل الكادر معظم الكادر مش كل الكادر معظم يعني ما قدر يواصل هذا الظروف معينة هكذا شك طريقه هكذا.
0: إذا عام 58 أول وظيفة اشتغلتها في القضاء الشرعي.
1: ولا ما ثبتوني يعني قالوا كان ثبت الله في سنة 18
0: عمرك أنت في ذاك الوقت 16 سنة.
1: 16 سنة ما ثبت يعني إنما يعطونك يعني مرتب على خلف الإجازات. لا اسم خلف الإجازات. إلى حين ما يتم التثبيت الرسمي. يعني 58 هذه 57 58 هذه يعني بعدها عدل الراتب الى 150
0: اول راتب 150
1: اول شيء
0: 60
1: 60
0: اول عام 58 ايش موظف الكاتب؟
1: كاتب عادي كاتب عادي هذا الى استمريت يعني حدود 80 سنه.
0: طيب القضاء الشرعي كان فين في المدرسة الاروى؟ المجلس العالي هذا اللي كان مدرسة المدرسة هذا اللي مدرسة الكفاح مدرسة الصديق
1: هذا الصديق هذا اللي فيه هذه من 58 فيها إلى عام يا غادرت عام 70
0: عام 70
1: عام 70 غادرت يعني استفدت كثير بصراحة
0: يعني في ذاك الوقت عام 58 من كان رئيس القضاء الشرعي؟
1: رئيس القضاء الشيخ عبد الله الذكير
0: عاصرته
1: رجل فاضل جدا يعني
0: عاصرت الشيخ عبد الله
1: عاصرته واشتغل عنده أنا مكتب في المكتب يعني هو رئيس الرئيس العالي ورئيس القضاء ورئيس المحكمة العليا
0: يعني فترة خصيبة في ذاك الوقت
1: جدا يعني خصيبة جدا يعني ولهذا أجي إلى أن القضاء يفكر
0: يعني
1: بالأمانة يعني أنا استفدت من التجربة من هذه دوراتي على الدوائر هذه الثمان يعني اشتغلت أولا في المحكمة ثم انتقلت إلى إدارة الزراعة والتعاون
0: في نفسه في نفس المحكمة في القضاء الشرعي؟
1: لا لا لا لا
0: دار مستقل
1: يعني في وظائف تقدم
0: لكن 12 سنة أنت في القضاء الشرعي
1: القضاء الشرعي يعني أيوه
0: يعني تدرجت داخل القضاء الشرعي
1: إذا وصلت إلى مساعد أمين سر
0: إيش من أن تدرجت في إيش يعني أول كاتب
1: كاتب هذا بعد ما كاتب أول ثم أمين سر يعني مفهوم اليوم هذا يعني أمين سر المحكمة العليا كان قبلي سعيد عبد الشيخ هو سعيد الشيخ يعني الله يحفظه.
0: طيب في ذاك الوقت القضاء الشرعي يعني الباب المحكمة العليا تعتبر يعني
1: المحكمة العليا كان في عمك عضو في المحكمة العليا عمر سعيد الشيخ يعني صاحب مؤهل أكاديمي من السودان يعني يعني بين فرق بين يعني تكبرني أنا أصغر من الفنان يعني ما عرفت هذا قيمته إلا بعد ما كبرت وسألت عليه وهذا يعني كان حاكم محلي
0: أيوه حاكم مدني حاكم مدني
1: حاكم مدني يعني في ركب في شيء بلدان انتقل فيها يعني بعدين جابوه هذا في الجانب الجنائي في الميس العالي الميس العالي مكون يعني تقريبا من أربع قضاة هو الرابع هو متخصص في الجانب الجنائي اللي يدور الملف عليهم هذه كلهم من كير الى الى الى الى الى الى ان الى ان يتم اللقاء بعدين الطاوله هذه يداول كل مسجل ملاحظاته في هذه القضيه وتلك
0: يعني اذا انت في مكتب رئيس المجلس العالي
1: عارف مكتب رئيس يتم الاستعانة به هذه شلنا يطلب لنا هذا الشيخ عبد الرحمن
0: عبد الله عبد الرحمن
1: لا الشيخ عبد الرحمن فتش قضايا
0: في ذاك الوقت كنت لما جيت وهو موجود الشيخ عبد الرحمن
1: كلهم فتش قضايا كلهم فتش قضايا
0: جامع السودان
1: جامع السودان كلهم رين فتش قضايا رين هاي
0: في تفتيش قضايا كان
1: تفتيش قضايا كان مكتب يعني وكان قبلي هذا امين سعيد باوزير
0: امين سعيد باوزير
1: واحد اسمه محمود بكير بعدين هذا يعني تحولوا هذا قضايا يعني فظليت اشتغلت البيس العالي يزور عبد الرحمن بكير يعني يقوم برحله ولا شيء يطلب من الوالد هذا يقول له بيش الحسين
0: من والده؟
1: يوم امام والده بيش الحسين هذا يسجل المحاضر والرحله هكذا
0: تخرج بالألوية.
1: تخرج الألوية هذه يعني إلى حجر، إلى جوعان، إلى دمون، إلى المعرة، إلى حارة، إلى شباب.
0: تنظر في هذه القضايا.
1: القضايا هذه هو بس الرئيس رئيس النيابة، بس الرئيس النيابة.
0: إذن في حركة تنقلات قضائية في ذلك الوقت.
1: سنوياً تكون يعني. تنقلات للقضاء وتنقلات للكتبة. بحيث انه لا توقع انك بتعيش مبت في هذا المكان او هذا الوظيفه ابدا. حركه التنقلات هذه يعني مستمره ومنتظمه يعني. لا استمرت في العهد السيد عبد الله المسلم من عبد الله الكامل راس القضاء والوظيفه هذه كلها. فانتقلت بعد هذه الى الزراعه.
0: طيب قبل الزراعه يعني في مجلس القضاء العالي يعني كان كثير من القضايا تم يعني حلها وايضا تم النظر فيها يعني. يعني لو الشخص لو ينظر لصحيفه القضاه الحضرميه لبوزير سيجد كثير من الاخبار عن مجلس القضاء العالي الذي تم يعني في بعض القضايا ربما انت كنت موجود فيها يعني في بعض القضايا حصلت يعني وتم الاستعانه بالقضاء مجلس القضاء العالي وايضا السيد الشيخ عبد الله بخير. يعني هل تذكر ابرز في عهدك الأولي لما كنت في المكتب القضايا التي تعرض لهم من القصر السلطاني أحيانا تأتي؟
1: ماشي من القصر السلطاني، ماشي قضايا تأتي من السلطاني إلا فيما نذر جدا جدا يعني، وآخرها حد السيد عبد الله الحداد. السؤال هذا فهو مستوعي وأنا ما أتذكر يعني بديس يعني عبد الله بكير ينظر هذه القضيه وقدم رأي فيه مثلا على سبيل المثال ولا يتادى ما عذرني يعني لأنه يعرفوا أنه القضاء مستقل. القضاء مستقل جدا يعني وما يتدخل أبدا، السلطة التنفيذية ما تتدخل إلا فيما نذر.
0: السلطان لا يتدخل
1: لا يتدخل إطلاقا. السلطان غالب مسكين هذا يوم هذا
0: السلطان عوض
1: عندك لا سيدي السلطان غالب عوض هذا لقضى 19 هذا دخل أعطى توجيه للسيد عبد الله حبوب حداد. عدنا من قدامنا ننتقل يعني أعطى توجيه توقيف قضية ولا هذا ولا غيره وقال له تعالى يعني. الله يرحمه السيد عبد الله حداد يعني طبعا عذر الوليد يعني الصغير عذره يعني فأرسل له الملف هكذا وقال له أنا أعتذر القضاء يعني يسعى إليه ما هو يسعى إلى الناس يعني. فكانت يعني موقف يعني كامل حداد يعني بعدين قال له تعال واتمنى الهدية النفع هذا وقتيل ما عندك يعني فهو مسكين هذا يعني عادل الفترة هذي حوالي 19 بس اللي رسمي سلطة تذكر. فهو بالنسبة كانت القضاء يعني بأمانة في عدالة كده تحس من يعني عند القضاء عندنا ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى المحكمة الابتدائية المتعلقة هذا بالحقوق، المحكمة أخرى هذه اسمها المحكمة الأولية متعلق بالبضاعة والزواج والأحوال الشخصية. في محكمة تجارية كان فيها عمك هذا يعني تقلتها يعني في بجانب هذه أيضا هي محكمة الاستئناف رأسها الشيخ محمد الأزهري محمد عبد الله باجنيد من عضوية عبد القادر العماري اللي في الدوحة هذا كان دور أحد من المخرمة. بعد هذه إدارة خاصة بالتفتيش القضائي. بعد هذه إدارة خاصة إدارة الأوقاف والتركات والأغيال في هذه في نفس المحيط هذا القضائي هذه. ثم المحكمة العليا اللي نسميها المجلس العالي المراتبية هذه. ففي بعد سقوط هذا تغيير نظام تغيير نظام القضاء.
0: طيب قبل تغيير نظام القضاء كان هؤلاء باجل الشيخ محمد باجنيد والسيد عبد الله محفوظ الحداد والشيخ عبد الرحمن بكير وكثير من القضاة كانت لهم هيبة
1: بالتأكيد يعني
0: ولا يخلطون العامة
1: صحيح.
0: وبالتالي مثلا الشيخ محمد باجنيد نلاحظه انه طور الاوقاف
1: ايوه نعم
2: يعني كانت الأوقاف كانت يعني عشوائية في أخذ الإيجار للمحلات فقام بتطويرها يعني.
1: كان يحسب للشيخ محمد وقد جاء الشيخ محمد في 1939 وأكمل دراسته هذا مع السيد الوزير هذا حامد بكر المحضار. فاستكتب حامد بكر المحضار هذا سكرتير للدولة باعتباره في صحارة بين القعطة والمحاضير. وعين هذا بمصرف الشيخ محمد بينات وعين قاضي مكلف. وبعد أن مكلف نقل هذا إلى مدير الأوقاف والتركات ليعرب وضع الإدارة هذا. وبعده جاء عمر صيب بغزال. فالشيخ محمد أيضا بصماته صحيح كلامك هذا بصماته واضحة وجلية وفي الأصل هو مقتدر على تحمل هذه الوظيفة يعني تقلدها. وأيضا يعني يحسب للشيخ عبد الله بكير يعني جهده الكبير هذا في تعريب الوضع القضائي هكذا بالإضافة إلى محاسبة القضاة بالإضافة إلى يعني تتبع العثرات بالإضافة إلى الانتظام في عقد مؤتمرات سنوية
2: للقضاة
1: يعني يستفيدوا منها في المكلة تعقد هذا. بس ما أعطي لها الوقت المناسب هكذا ولا جاءت الظروف يعني كذا عكس.
2: كانت مؤتمرات قضائية على مستوى
1: جدا جدا
2: كل القضاة يحضرون
1: كل القضاة يحضرونها 27 قاضي يعني
2: يناقشون أبرز القضايا.
1: أيوة تعد هذا بحوث ودراسات يعني موجودة يعني أشار إليها في كتابه الشيخ عبد الرحمن بكير القضاء في ثلاث قرن يعني تفصيل جدا يعني على فما يتدخل لا سلطان ولا أفش أبدا يعني.
2: طيب ما هو الشيخ عبد الله بكير ما هو كان عضو في المجلس في مجلس الدولة بعدين استقال
1: قدم استقالته هذه يعني في هذا لكن يعني حق أقول هذا أنه كان البريطانيا تريد أن هو هذا ذات المستشار البريطاني كان تريد أن تدخل في شؤون القضاء حجبها هذا عبد الله بكير هذا وأصر هذا أساس العهد بينه وبين السلطان هذا أنه السلطان يرفع يده من تدخل في القضاء يصير مساره الطبيعي هذا في يعني كانت توقفت بعض قضايا محدودة كذا جدا يعني طلبوا حضار الملفات في مجلس الدولة. مجلس الدولة مكون 17 عضو ما يقع 17 يعني
2: صح
1: ايش يعني فتو يعني صدقوا الأمر عزز سلطان صالح هذا بكير هذا كما عزز قبله سلطان عمر بن عوض الثاني بكير يعني وأعطى القضاء هيبتها للأمانة يعني هذا صحيح.
2: هل يتقاضون مرتبات عالية القضاء؟
1: والله ما هي مرتبات عالية مساكين يعني وفي نفس الوقت أيضا يعني تعرف أنت مترفدين في كل عصر يعني مترفدين موجودين في كل عصر يعني ولكن وجدوا أمامهم يعني شخصيات يعني قوية مثل السيد عبد الله.

0: الربط في العلم اللي خير مصر ثم ما شاهدت على جمهور 58 إلى 70 ما شاهدت في الغيب نحن نعم نعم نعم يعني شيخ السيد عبد الحداد
1: نعم
0: أيوة ف
1: برعية
0: برعية يملأ البرعية
1: في المجلس العام؟
0: لا مش في المجلس العام برعية وصل إلى قاضي مديرية صعيد محمد برعية وفي صعيد محفوظ برعية هذا كاتب رقي من كاتب عام 70 إلى حاكم
1: أيضا العماري تعتقد
0: هذا العماري هذه توزيعه جاء مع عودتهم من السودان جاء الترتيب كالتالي بعد الهاب يعني أبلغ وزير السلطنة رئيس القضاة أبلغ وزير السلطنة هذا تخرج الدفعة اللي وفدت للسودان يعني وطلب هذه معلومة هكذا فطلب منه رئيس الحكومة أو مكتوب يسميها وزير السلطنة وزع حسب المراتب دي يعني اقترح على هذا الوزير الوزير كان ذاك اعتقد بن جان خان
1: جان خان 56 راح في الجبال
0: لا عدم موجود
1: 56
0: جبال
1: جبال 56 ذهب من الوزارة
0: لا شيء
1: موجود
0: شغل جبال
1: بس
0: راح معبطة يعني الاستلام الكرسي بس هذا بس معبطة يعني نزلت رقي بعد ان هذا من بيرسل لي هذا الى وزير
1: عام 50 يعني
0: عام 50 بس معبطة يعني ثلاث اربع سنين كذا
2: كان انت لما عيان الكاتب في المجلس العالي يعني
0: جان خان
2: هو يعني انت تضيف جالك يعني من رئيس الوزراء
0: لا طلبوا الحين محل وظيفة خانة شغلت انا عبد الله السيد بن قاسم شفت الملف عندي هذا موافقة موضوع عليه جان خان
2: اتجيت بعد عبد الله السيد بن قاسم
0: بن قاسم عبد الله السيد بن قاسم كبير يعني قدم مقترح الشيخ عبد الله كما فهمت عبد الله كان رئيس الحكومة عبد الحكم كاري عين علي ونفتش دوائي سير عبد الله الحداد هذا يرجع إلى من قاضي مقاطعة إلى قاضي لوا وعين في الشهر السيد علي مديحي عين قاضي لوا شبان السيد عبد القادر محمد العماري عين عضو محكمة الاستئناف قبل عضو محكمة الاستئناف شاهدتها يعني وظيفة سكيل هذا يعني شفته أيضا شفته كان قاضي مكلة في فترة أيام الحردلو كانت تتذكر حردلو هذا السودانيين شفته جاء يعني شفته في الكلوب قاضي في قاضي مكلة يعني تنظر قالوا فري أنا أعطاك ثم محضر حكمة الحردلو هذا قاعد يكتب في المنصة حق المكلم أنا قاعد قضاة ألوية لهم هذا في بعد هذه تقعد عبد الله في السبعينات يعني السبعين عبد الحمد كير لما جاء الاستقلال تو نقد لما جاء الاستقلال بسيطة في حضرموت يعني قبل ما تسقط حضرموت هذه طلب النقلة من القضاء إلى ديوان السلطنة وعين مستشار قضائي وعين مستشار قضائي سيد أحمد العطار وخالد عبد العزيز هو مستشار قانوني

برنامج الحواري يستضيف آلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سنة بان عشود. مكتبات ماجد سويدان. تسجيل ومونتاج عبد السيود. إخراج خالد أحمد عامر. إشراف عام أفراح محمد جمعة خان. إنتاج

0: ابتلاءك خطر عليك. سلاما.
1: المستمعون الكرام، هذه إذاعة المكلا، ومنها نوافيكم بموجز الواحدة ظهرا ليومنا الأربعاء. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخبشي أهمية تنظيم وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية العاملة في مختلف القطاعات الحيوية بالمحافظة، بما يضمن الالتزام بالقوانين واللوائح النافذة، ويحفظ حقوق العاملين، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ودعم سوق العمل. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمكتبه بمدينة المكلا، اطلع على مستوى التدخلات الإنسانية والتنموية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمحافظة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والجهات ذات العلاقة بالمحافظة. تسلم عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس توصيات ومخرجات ورشة تحليل التحديات واستكشاف الفرص في موسم البلدة ودوره في تعزيز الاقتصاد المحلي، والتي نظمها مكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت بالشراكة مع مركز مداد حضرموت للأبحاث والدراسات الاستراتيجية. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت

0: والأذاء في مكاتب الجمارك، وذلك في إطار متابعة جهود تعزيز الإيرادات وتحسين الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين. عاد دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع محسن الزنداني فجر اليوم إلى العاصمة المؤقتة عدن عقب مشاركته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 165 والاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية والتي استضافتها العاصمة الأردنية عمان. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله عبد الله عبد الرحمن باعمر العمودي. عبد الله عبد الرحمن باعمر العمودي أخو محمد وعمر ووالد عمر وعبد الرحمن ومحمد، الصلاة عليه بعد صلاة العصر في مسجد الروضة والدفن بمقبرة الشيخ يعقوب. إنا لله وإنا إليه راجعون. مستمعينا من إذاعة المكلا صوت حضرموت، تقدمت إلى حضراتكم موجز الواحدة ظهرا ليومنا الأربعاء. شكرا على طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير، مع محفظة شامل مني من مصرة اليمن البحرين الشامل أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل موني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرة اليمن البحرين الشامل. شامل موني، أسلوب حياة.
2: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة، وإذاعة المكلا تقدم.

الحضرمية ونقاط من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد.

مرحبا بكم احبتي المستمعين الى حلقه جديده من حضرميات، ناخذكم فيها

منهم تقصير أو نقص حين قال الجواد الزين قد في المشي يعتر وإن حصل تقصير مني للعتب بقبل عتابي من كل شيء بأقول بعذر والشخص يطمح حق له بين الثريا والميازين كل إنسان طموح وهذا حق مشروع للجميع لكن على الإنسان أن يتعرف ويعترف بكبواته وعثراته أي يعرفها ويتعرف أيضا عليها له كبوات وعثرات وإخفاقات فلكل جواد كبوة وكما قال شاعرنا بن ناصر حتى أجود الجياد قد يتعثر في مشيه وهذا لا يمس شيء من أصالته ولا قوته وحال الإنسان أنه يتعرض للتقصير وعليه أن يتقبل العتبة على أي تقصير يبدر منه أيضا عليه أن لا يتخلى عن طموحه ويجعل همته عالية علو الثريا والميازين.

ونذهب أيها الأحبة في سياق حلقة اليوم من حضرميات نحو المثل الذي قيل ذات يوم ليستمر تداوله كحكمة من السلف للخلف. ومثل اليوم فيه تحذير من إفشاء السر عند حدوث عداوة بعد مودة. يقول المثل: قباح بقباح والسر ما يباح. أحبتي، في بعض الأحوال قد تحدث شفوة بين الأصدقاء لا شك لأي سبب كان، فتحل الخصومة مكان المودة، ولأن كل منهم يعرف أسرار الآخر عليهم أن يتجنبوا الخوض في تلك الأسرار، وأن يجعلوا خصومتهم فقط في نقطة الاختلاف التي أدت للتغيير فيما بينهم. فعندما يفشون أسرار بعضهم، هنا يستغل عدوهم ذلك الشجار وتلك الأسرار في غير

ونختم حلقة اليوم من حضرميات بهذه الكلمات التي قالها الشاعر الدكتور سالم عمر بكير: الخطأ دا يعلمنا عبر من زماني، ما نخلي الخطأ يعود في شكل ثاني، والفتن والتفاريق. العاقل أحبتي من تعلم من أخطائه وأخذ منها عبرة، والحكيم من تخلص من ذلك الخطأ فلم يكرره أو يجعله يعود في صورة أخرى. فالإنسان الذي يتعلم من أخطائه يتعلم كيف يتجنب هذه الأخطاء وكيف لا يكررها بأي صورة كانت. كذلك عليه أن يجتنب كل سلوك قد يجعله يخسر، وكما قال الشاعر: ما نخلي الخطأ يعود في شكل ثاني. وماذا أيضا قال: والفتن

لنقف مع حكمة الحضارة، نفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من

الرجال ونبات من الحكمة

العلاقة بين القانون والمجتمع علاقة جدلية، فلا يتصور مجتمع بلا قانون ولا قانون بلا مجتمع. وإذاعة المكلا تقدم أنت والقانون. أنت والقانون من إعداد إدارة الرقابة والتوعية القانونية بمكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت.

0: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة جديدة من برنامجكم أنت والقانون. في هذه الحلقة أعزائي المستمعين نواصل الحديث عن الطب الشرعي مع الدكتورة سعاد عمر سواد، أخصائية الطب الشرعي من جامعة عين شمس. نخصص هذه الحلقة للحديث عن تساؤلات عن الاعتداءات والإصابات، ومن ناحية عملية ماذا يجب على شخص فورا أن يفعل فور حدوثها، وما الذي قد يترتب على التأخر في عرض هذه الحالات على الطبيب الشرعي، وغير ذلك من التساؤلات ذات النواحي العملية. أهلا وسهلا دكتورة. بإذن الله. دكتورة، في بداية هذه الحلقة نسأل عن الزمن. الزمن عامل حاسم ومهم في مسألة الطب الشرعي، حبذا توضيح ذلك للمستمعين وبصورة عملية ماذا يجب على الشخص أن يفعل فور حدوث اعتداء معين.
1: بالنسبة للاعتداءات بشكل عام، العصابات يعني جروح، طبعا الجروح الشخص لا يزال على قيد الحياة، الجروح تلتئم، يتغير معالمها بشكل طبيعي. إذا كان هذا الشخص يعني هذا الإصابة لها مثلا غير مميتة، لكن هذا الشخص قام بالاعتداء عليه وقد يتسبب له في الوفاة في وقت لاحق، يعني ينوي قتله في وقت لاحق. فالإصابة هذه لها تدرجات زمنية، يعني نفترض مثلا كدمة، واحد تعرض لكدمة ضربة بعصا على رأس في رأسه، لكن العصا هذه سببت وجود كدمة لم تعمل جروح يعني خطير. الكدمة هذه يبدأ لونها يتغير، طبعا تبدأ باللون الأحمر بعدين الأزرق بعدين تبدأ تسود، وبعد كده خلاص تحول لأخضر وأصفر وتبدأ أنها تختفي. تأخر المصاب في الوصول، طبعا إذا كانت لم يعاني من أي جروح خطيرة، تفقد الإصابة دلالتها القانونية. هل المنطقة هذه أنا تعرضت لكدمة كانت اليوم الفلاني، ممكن يكون هذا الشخص نسى متى تعرض لعملية الاعتداء، فبالتالي حصل تناقض ما بين مثلا وجود الطبيب لهذه الكدمة، لون الكدمة نفسها، شكل الكدمة. شكل الكدمة أحيانا ممكن يعطيني شكل الآلة المحدثة اللي هي مثلا عصا، تكون بالتالي طولية الشكل، فبالتالي أنا عرفت أنه فعلا هذا الشخص كان على حق، وأنه الآلة فعلا كان هي إيش عصا زي ما قال. لكن لو هو تأخر، شكل الكدمة رح يبدأ يضمحل، لونها يبدأ يتغير، هو ناسي مثلا التاريخ اللي تعرض فيه هذا الإصابة، يقول مثلا قبل يومين وألاقي الكدمة لونها أصفر، أنت كاذب. فبالتالي هنا أنت هذا الشخص ما دام أنه تأخر وضيع حقه. يعني في هذه الحالة ممكن الطبيب يقول له يعني الادعاء، طب هو بالنسبة للطبيب رح يكون ادعاء وليس حقيقة، فبيقول له إنه هذا التقرير رح يكتبه رح يكون ضدك، يعني ما رح يكون مساعد لك أبدا إنك تدفع قضية بالضبط. فهو الشخص هنا يفترض انه يروح للطبيب العام، يؤكد هذه الاصابه على طول. جروح اسمها هذه تمزقات رضيه مثلا موجوده في الراس، شكلها تشبه الجروح القطعيه، فهنا بيقول يعني لو جاء عند الطبيب ويقول له مثلا انا تعرضت لطعن سكين مثلا، او جرح بيسمونه بسكين، فهنا الطبيب بيشوف انه مثلا هذا الجروح ليس بجرح قطعي وانما تمزق رضي، فهنا راح ينفي الادعاء اللي هو تعرض له اللي ذكره هذا الشخص. فهنا المصاب بشكل عام، أوصي إن المصاب بشكل عام إذا هو صاحب حق لا يخاف إنه يأخذ حقه من هذا الشخص، يعني يشوف الجهات المعنية، يقول إنه أنا فعلا تعرضت لهذه الإصابة، الجهة المعنية رح ترفع مذكرة للطبيب العام إنه يفحص هذه الحالة كتقرير أولي، وبعد كذا ممكن تحال للطبيب الشرعي. طبعا بحكم ندرة الأطباء الشرعية يحصل تأخر لفحص هذه الإصابات، وبالتالي تأخر ليس في مصلحة المريض، فلازم المريض هذا يأخذ أو المصاب هذا يأخذ مذكرة من النيابة أو فيها أمر الفحص ويوجهها للطبيب العام أو المستشفى اللي هي موجود فيها هذا الطبيب.
0: ربما وضحتي من خلال الإجابة للدكتور على السؤال الماضي أنه أحيانا التأخر يكون بسبب المصاب نفسه، هو يتقاعس ربما عن التبليغ، تردد أو شيء من هذا القبيل. كذلك ممكن أن يكون التأخير بسبب الانتظار، في انتظار وصول طبيب
1: الشرعي.
0: طبيب شرعي، فالتأخر ممكن يكون في الحالتين.

0: طيب دكتورة بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو مرتبط بالسؤال الأول، مسألة التأخر في الإبلاغ عن هذه الحالة له أثر سلبي بلا شك على مهمة الطبيب الشرعي. حابة توضحين هذا؟
1: الطبيب الشرعي طبعاً هو الحالة هذه تأخر، يعني ممكن أنا أقول إن الحالة ما شافها طبيب عام، ما شافها طبيب عام. طبعاً الكدمة زي ما ذكرنا مثال الكدمة، الكدمة راحت، أنا كطبيب شرعي إيش راح أستفيد؟ ما راح أشوف شيء يعني. فبالتالي راح أرجل عملي في إثبات حقيقي، راح أكتب كله يعني غير موجود، كله غير موجود. فبالتالي كيف وصل الشخص حي؟ أنا أتكلم عن أنا مصاب ومصاب، يعني شخص مصاب لا يزال على قيد الحياة. فبهذه الحالة كل الأدلة ضاعت مني، أنا راح أكتب إيش؟ راح أكتب ال ال ال إجابات الأسئلة اللي هي طلبتها مني الشرطة. في في في مطلوب تثبيت إصابات، ما عندي إثبات قصدي، يعني اندمل أو راح وقت طويل على ده، فأنا مقيد بما طلبه القضاء مني كطبيب شرعي. أما بالنسبة للمصاب صراحة الله يعين، لأنه ما في أي دليل موجود عندي أنا كطبيب شرعي راح أثبت إصابة أو أكد حقه أنه فعلا له حق أو لا.
0: صحيح. طيب يقتضي تخصص الطب الشرعي الاطلاع على أمور ذات طبيعة خاصة وحساسة، كيف يجب على الطبيب الشرعي أن يتعامل مع هذه
1: الحالات الخاصة اللي هي لها علاقة بالشرف والعرض وانتهاك حق المجتمع بشكل خاص، اللي هي القضايا الجنسية؟ طبعا الطبيب مثل ما ذكرت يجاوب على الأسئلة اللي طلبها القضاء، تثبيت الإصابات اللي موجود معيها، تثبيت إذا كان مثلا تم حالة يعني تمزق مثلا في الغشاء مثلا، تثبيت حالة اعتداء موجودة، نفيها عدمها، كيفية الإصابة. طبعا هي كيفية الإصابة إذا هي مثلا جنائية وانتحارية، طبعا هذا إذا طلبها القضاء. طبعا بهذه الحالة يعني أغلب الحالات تتأخر، لكن يحبذ أنه لو تم عملية اعتداء في هذه الحالات، ولو أنه عشان ظروف المجتمع تتأخر بشكل كبير، فإذا تجاوزت مدة فحص الحالة أكثر من أسبوعين، بلاقي أنا كطبيب شرعي ما رح ألاقي أي شيء، وبالتالي ممكن تحصل عندي تمزقات أكتبها تمزقات قديمة. يعني قد تكون مثلا هذه الحالة عندي متزوجة، امرأة متزوجة لكن تم الاعتداء عليها بطريقة ما، يعني أكيد في معاشرة جنسية وغيره يعني، فبالتالي بتحصل هي تمزقات أصلا من العلاقات السابقة. لكن حصل عندي حالة اعتداء وجات هذه الحالة بعد أسبوعين، أيوة، فما رح أقدر أميز، أنا أعتبر هذا تمزقات قديمة، فما رح أقدر أميز فين هي كانت لها علاقة بالواقع أو لا. لكن لو كانت أقل من كذا ممكن، يعني نحن نعطيها أسبوع، لو أسبوع 15 يعني أسبوع 10 أيام كذا ممكن، يعني مقبولة بالنسبة لي أني أنا أشخص فعلا أنه في تمزق له علاقة بالواقع اللي حصلت. أيضا أنا أنوه هنا، يعني هذا إذا كانت الحالة طبعا متأخرة، جات بشكل متأخر فما راح أشخص غير التمزقات اللي هي موجودة عليها بس. لكن لو جات الحالة مثلا مبكرا، هنا ممكن حتى الطبيب العام يتدخل في بعض الأساسيات من دون ما يدخل في عملية تشخيص حالة الاعتداء نفسها. يعني مثلا الآن جات حالة ما فيها أي إصابات موجودة عليها، لكن هو ممكن يأخذ مسحات، ممكن يحرز الملابس اللي عليها أي سوائل أو إفرازات وأرسلها برضو للمعمل الجنائي يؤكد لي عائدية هذه السوائل لها أو للمعتدي الجاني. برضو يعني أفحص أي إصابات أخرى موجودة في جسمها، يعني كدمات مثلا، علامات عض مثلا، فهذه كلها إيش ألاقيها موجودة على الضحية فريش، يعني هي لسه موجودة عندي يعني أول ما حصل الاعتداء. فكلما كان عملية فحص الحالات الخاصة باكرا، كان عملية الوصول للتشخيص وإثبات حق الضحية هذه أكبر، بالإضافة إلى أخذ المساحات من المناطق زي ما ذكر، مناطق الحساسة هذه أخذها وإرسالها للمختبر أيضا برضو تثبت الحق أكثر. لكن بعد أسبوعين صراحة يعني يكون المسألة صعبة شوي.
0: هذا يقول نحن الحديث دكتورة عن مسألة أنه الطبيب الشرعي يتعامل أحيانا مع مصطلحات خاصة أو طبية معينة، في حين أنه من سيدرأ هذا التقرير سواء قضاء أو جهات أمنية هو عنده خلفية إجمالية عن الموضوع، لكن الدخول في التفاصيل أكثر ربما يعني لا يعطي الدلالة الكافية. فهل من مهمة الطبيب الشرعي أنه يصيغ، أنه يعني يقوم بصياغة التقرير وفقا لعبارات واضحة ومفهومة؟
1: لا، الطبيب العام أو أي طبيب الطبيب العام والطبيب الشرعي. يعني أي طبيب بأي تخصص كان مخول أنه يكتب تقرير طبي تقرير عدلي عفوا شرعي، لكن لازم يكون مصطلحات مشتركة ما بين القانون، بحيث أنه القاضي يفهم إيش اللي كتبه الطبيب بغض النظر عن تخصصه. مثلا هو ممكن يكتب جرح قطعي، فهو لو قال جرح قطعي إن هو راح يعرف القاضي على طول أن الآلة المحدثة هي آلة حادة، تمام، وآلية حدوث الجرح كانت بشكل أفقي وليس بشكل عمودي كما يحصل في حالات الطعن. يعني الآلة جات بشكل عمودي على الجسم، فبالتالي هذا بيكون عندي جرح طعني غير الجرح القطعي. فهنا راح يوضع القاضي تصور اعتمادا على التقرير اللي وصله من خلال ذكر المصطلح بشكل مباشر أو من خلال وصفه بشكل دقيق. يعني بعض الأطباء يقول أنه ما أفضل أن أكتب جرح قطعي، رح أقول مثلا جرح منتظم الحواف، يعني قطره مثلا طوله حوالي مثلا 4 سنتي وعرضه حوالي 0.5 سنتي، ليس بعميق، فبالتالي على طول أنا بفهم أنه إيش هو جرح قطعي سطحي حسب إيش حسب موقعه. لا، بيجي مثلا جرح الطعن، بقول مثلا انه طوله مثلا حوالي 1 سنتي وعمقه حوالي 5 سنتي، لا انا بفهم كده انه عبارة عن جرح طعن. فالطبيب مخير، يعني ممكن يكتب كذا ممكن يكتب كذا، لكن في النهاية لازم يعطي مصطلح يفهمه القاضي، لانه هو القاضي هو الاساس في الموضوع. هو راح يكتب حاجات، لكن مين اللي بيكتب في النهاية؟ القاضي. فعشان كده من خلال تدريسي للطب الشرعي هو منهج واحد نحن معتمدين عليه في حضرموت، منهج الدكتور طريق سرحان الغريري حفظ الله، معتمد في الجامعة، معتمد من الجامعة، وتم يعني اطلاع عليه من قبل أساتذة في القضاء وحتى في الطب، يعني ولقوا أنه مصطلحات وافية، وممكن يتم التشارك ما بين القانون ككتاب وجيز وبين الطب ككتاب الكبير اللي هو الطب العدلي.
0: صحيح، لأنه ربما طريقة صياغة التقرير هي نوع من الجسر بين أصحاب تخصصين أو مجالين، فبالتالي يجب أن تكون واضحة أو حتى تكون في النتيجة، يعني نتيجة التقرير تكون بعبارة، يعني عبارة عن خلاصة بسيطة

0: بالنسبة ل باعتبار كلمة الطبيب الشرعي هي الكلمة الفصل في بعض الجرائم الخطرة، من المؤكد أن مهنة الطبيب الشرعي تتطلب شجاعة ورباط الجيش. ما أبرز التحديات التي تواجه الطبيب الشرعي في الواقع العملي وكيف يمكن تجاوزها؟
1: مهنة الطب الشرعي بشكل عام بغض النظر عن الوضع اللي نحن فيه هو مهنة صعبة. أول حاجة التعامل مع أشخاص حالة أحياء مثلا يحاولون أنهم يوارون حقيقة، يعني ممكن يجي شخص يدعي أنه تعرض لإصابة من شخص ما، أو هو ما راح يظهر كل الإصابات الموجودة فيه لتحقيق غرض معين. فبالتالي ليس كل الحالات اللي تأتي للطب الشرعي غرضها إظهار الحقيقة، لا، وإنما تضليل العدالة،
0: يعني إخفاء الحقيقة.
1: بالضبط، إخفاء الحقيقة، تضليل العدالة. فيموه الطبيب الشرعي، يعني كيف ممكن يكون هذا القصة مرتبطة بمثلا الفحص اللي هو وجده. الحالات برضو اللي هي نظرة المجتمع للطب الشرعي انه هو طبيب اموات مثل ما يقولون، يعني انا شخصيا يعني بقابل نساء يعني فيقول تقول لي يعني انت ممكن بتخصصك تفتحي عياده، قلت لها لا طبعا ما راح افتح عياده. قلت ايش يعني ايش بالضبط راح تعملي؟ قلت لها يعني اشتغل مع الشرطه، يعني شوفين جثث وقلب معاك مش عارف ايش، يعني طبعا
0: النظره السلبيه
1: بالضبط. يعني فين معرفه المجتمع بانه هذا العمل ممكن يحفظ حق أو ينصر العدالة؟ لا، أنت هنا بتتعامل عن تبويل القلب اللي معاكي أصلاً. فهين خاصة النساء، يعني أقول لك كيف إنه ممكن امرأة تدخل في التخصص طب شرعي وتقابل جثة وأنت كده يعني ما عندك أي إحساس ولا شيء من هذه النظرة. الحاجة الثالثة برضو اللي هي الإمكانيات. يعني أنا كطبيب شرعي لو جاتي حالة ومطلوب إني أقوم بعملية تشريحها، فين المكان المؤهل إني أنا ممكن أقوم بعملية التشريح؟ فين المختبر اللي هو ممكن يدعم الحاجات اللي هي وجدتها مثلا في الجثة وأريد فحص منها، حتى لو كانت أحياء مش توفي يعني. فين الكادر اللي معي اللي يشتغل كتمريض؟ يعني الطبيب أكيد محتاج إلى تمريض، وهذا يسمونه فنيين يعني. فبرضو عندنا نقص كبير في هذا المجال. وبرضو حتى ممكن تكون في حالات توفت في مستشفيات ما نلاقي عليها نوع من التكتم، فما نلاقي الحقيقة كاملة في هذه الجهة. ممكن تكون في قضية التحقيقها لسه ما اكتمل، فبالتالي أنا كده عندي نص الحكاية والحكاية الثانية مش موجودة، فألاقي أنه عملي يكون ناقص أيضا. فالطب الشرعي ليس كبقية التخصصات الطبية، في مستشفى، في مختبر، في تمريض عندك شغال أوكي تمام،
0: مش وضع مثالي يعني لممارسة
1: الطب. فأنا عند الطب الشرعي عندنا ناقص كبير جدا كعملية تطبيقية. لذلك أغلب الأطباء الشرعيين الموجودين في اليمن متجهين نحو الاتجاه الأكاديمي، وأتمنى أنه يتغير الحال إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله، وربما هي فرصة من خلال المنبر هذه الحلقة أنه يعني أنه يتغير الحال، ويعني يتم الاهتمام بموضوع الطب الشرعي كدراسة تخصصية ثم كممارسة أيضا عملية، وبحيث أنه يعني النظرة السلبية الآن للمجتمع لن تتغير إلا من خلال وقائع معينة.
1: بالضبط.
0: كلما عرف الناس بأن القضية الفلانية التي شغلت الرأي العام في فترة من الفترات كانت كلمة الفصل فيها التي أدين بسببها المجرم كانت بفضل تقرير طبي شرعي وافي ومفصل، أو حالات معينة اتهم فيها شخص بريء فكان التقرير الطبي الشرعي هو دليل براءة هذا الشخص.
1: بالضبط.
0: من خلال أعتقد يعني الدراسة التخصصية القوية وأيضا الممارسة العملية المتخصصة سيعرف الناس أو سيعي المجتمع أنه أهمية مسألة الطب الشرعي، ستزول الصورة النمطية
1: كبيرة يعني في مجال الطب الشرعي، عشان الناس هي نفسها تطلب هذا التخصص مثل بقية التخصصات الطبية. محتاجين باطني، محتاجين برضو طبيب شرعي.
0: ربما ارتباطا بمناسبة دكتورة، يرفض البعض وبشدة الموافقة على تشريح وفتح الجثة صيانة وحفظا لحرمة الميت، كيف يمكن التعامل مع هذه الحالات؟
1: هي برضو هذه تعتبر واحدة من العوائق أو الصعوبات التي يواجهها الطبيب الشرعي. وطبعا أمر التشريح هذا مرده إلى القضاء وليس إلى الطبيب، فالقضاء يصرح أو يرفض عملية التشريح حسب ما يتفق مع الأهل، وبعدين يجي الأمر للطبيب. فرفضت الحالة التشريح، القضاء قال إنه لازم تقوم بالفحص الظاهري، الطبيب راح يقوم بالفحص الظاهري فقط. لكن تظل مسألة إنه كطبيب شرعي لا كذا فحصت الحالة ولقيت أنا محتاج أفتح محتاج أشوف يعني. فبالتالي
0: في أمور لن أتأكد منها إلا من خلال
1: بالضبط يعني. فما راح أوصل لحاجة إلا إذا فتحت إلا إذا أخذت عينات. فأنا كيف راح أكمل تقريري أو كيف راح تكون طريقي إلى العدالة واضحة إذا ما أكملت الخطوات اللاحقة؟ قد تكون في حالات يعني تكون في حالات واضحة يعني فيها كدمات مثلا كثيرة وهي حصل نزف داخلي وأدت إلى الوفاة وتكون واضحة عندي، لكن في حالات أخرى لا تحتاج أنك تكون بعملية تشريح وتحتاج أنك تأخذ عينات منها عشان تكمل التحقيق. فهنا التعامل مع هذه الحالات بشكل أساسي هي مردها للقضاء، عشان أنا كطبيب شرعي إيش يأمرني بالقضاء عشان أقوم به، وبالتالي أنا أقوم بما أطلبه. لكن برضو الفحص الظاهري غير كافي للوصول إلى

0: أعزائنا المستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة والتي انقضى الوقت فيها سريعا برفقة الدكتورة سعاد سواد. أملنا أن نلتقي بكم بإذن الله في حلقات قادمة نكمل فيها رحلتنا بين الموضوعات القانونية والقضائية. حتى ذلك الحين لكم تحيات إدارة الرقابة والتوعية القانونية بمكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت، ومني محدثكم المحامي مجدي محفوظ بافطيم، ومن منفذ الحلقة سالم باللقدي، وإلى اللقاء.
1: أنت والقانون. أنت والقانون من إعداد إدارة الرقابة والتوعية القانونية بمكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت.

0: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
1: إذاعة المكلة تقدم

0: محمد
1: قولي.
0: بقول ليش ما بيتي بخالتش مريم؟
1: وراها خالتش مريم بس شفتها
0: بالبارح بالليل شلوها الطواري.
1: طواري؟
0: الليل خطو ما اتصلت قبل شوي
1: وابها
0: خالتش مريم تاكل حاجة من التلاية هو كده
1: يوبو
0: مات سخ يعني لا شغلت شيء فتحت التلاية وكلت
1: كابيب ليش نقصة حق هذا قالتش مريم
0: قد لو أولا قد حين رد جيالهم من حق العرس
1: سمعيني النهار نقول لي شال الدار لقوا البيتزا
0: ايوه
1: والبيتزا ايش على بيتزا شفتي لقتها سهرتني
0: ايوه
1: لقت البيتزا وكل شيء تمام ايش على بيتزا ودل ويات خالتش مريم نيش فيني خالتش مريم لقيتي فيها قهوة فيها شيء
0: تفرح مسكينة
1: دحار يوم ذاك اليوم اللي نقول للبنية نقول لها عشي بيتزا معنى قالت خالتش مريم ها وين انت عارفين خالتش مريم تدخل مطبخنا عادي يعني يا هلا
0: اهل
1: تقومين تفتحين التلاية وتشلين لي شقطبة بيتزا ويا بتها وهي صاقعين
0: تقولي
1: دقيت على البيتزا قالت لي يا ام محمد قلت لها بالهنا والعافية قد خافت ارحتها في الميكروويف والظهر انها باردة مع الاستاذ هم اللي يتصلون قالوا خالة مريم بطنها
0: ايوه ودي المرة شلت رز من حق العرس من التلاية
1: من التلاية
0: كلته قطعت عادني بقعد بحر فيه
1: يا بابا
0: يا نصحتها فطومة يا خالة شيش معادش صغيرة يا لا ما بغت نفسها كده تقول لي شو تقول لي ما تمداني نعاني صغيرة صغر منش وحسن منش
1: ما قلنا شيء انت تبعيها وقولي لها
0: اصغر
1: مني وحسن مني وكل شيء بس دي الاكل لازم يدخل البطن وشوية دافي ساقن ما هو بارد اصقعش في بطنش
0: ما بغت بطن اللي في كورها خلتش مريم
1: والله ما عدريت وان لقيبها وبعدين والحل في العقال ديلة
0: وشلوها مسكينة الطواري ولقوا لها هودة غسيل معدة من دريش وركبوا لها مغذيات شيها وتمت تتونون طول الليل
1: مسكينة
0: فطومة يعني صبي مسكينة ما حد عندها يدرك عليها
1: دحين معادها خالتش مريم اللي تلقي السوقة هي ذي لا حتى العيال حق دحين والبنات ودي ألا الأمور عندهم واه كلها سريع
0: إيزي
1: سريع سريع واحد يوعد خلش فتح لش التلاية يا منبرع والله يا متحوش والله يا بغى بينام وتعبان فتح التلاية حصلها لنيام قدم وهو متأخر يفتح لش التلاية ويا بالصحن ويقطب لش اللي بغاه ويأكل بوهم صدع الحبحب ولده ما قلنا شي فيه
0: ايوه فاكهة ايوه
1: بس دي بعد الأكل يا ممر ليلة لا حتى الرز ياكلون على قولش
0: بس الليل حتى
1: والله معني مداكل
0: ولا برا يلفلفون لشي من هنا وشي من هنا انت مداري حتى وهودي
1: ايوه كله هوك
0: بعدين يشتكون حرقه في بطونهم عندهم واسمه ذاك هو واسمه ذاك الدكتور ذاك مره قال لي بكيتي معي قال لي ارتياع مدري وهو ارتياع في المريء هوده قال لي بسبب الشطه وبسبب البسابيس شيل منها ماما حرمتها البسابيس لا انا حرمتها خلاص نشوف الموت لما نحسه في حلقي
1: هذا مو كذوب بس لينهم وادي الشباب دحين يحبون الاكلات على قولهم السريعه ما عاد يعيبهم اكل الدار
0: لما ما بغوا
1: شيء الا بغوا سندوتشات من برا
0: ايوه
1: تحصلينه يروح وياكل له سندوتش من برا ويلخبط سندوتش بليله من رواه من رواه ويلش بعدين بطنه تشغله وصرت تقومين تكمدينه وشغلت
0: والديدان بعدين والديدان كمان
1: والديدان وبقعد
0: مشقها
1: الله ما متبتمون على هيد الحال ما قلنا شيء لا بأم عمر ياكلون من برا
0: بالعافيه عليهم
1: ياكلون من برا
0: بس بالسوا
1: كان كل شيء ولا شيء وبعدين صوصات اشكال والوان يا ابوها
0: ايوه
1: الاحمر والخضر والصفر
0: عاش مداري وهوده
1: الحين يوم تجيبين الشبس في الدار احيانا لقوا الشرغنة ولا شيء حد خير يا بغيتوا شيء يا نقول لهم هاتوا لنا احنا شبس الصدقين يجيبون الشبس نيما نشوف الشبس لا الا فوق كلها بقع صوص احمر اخضر تقول لا ما اخذرها الحين وادي فيه قالوا ده شبس والشبس الا تحت
0: شويه
1: معلق كلها بسابيس من فوق
0: ايوه حبتين الا شبس والباقي اللي فوق هو ده
1: صدقين يا ام عمر لا كانت حبه شبس اني منها هي ده حق المخدره الملونه
0: ايوه
1: قدني نعوم اللي حرقه طول الليل لما نشرب الحبه وبعدين
0: ويا كم بنشرب حبوب
1: والله معدريني
0: الحاصل والحل حل مع خالتش مريم كان لقي مسكينه مع هذا الحين ولا بنزورها انا وياش مره ونقول لها
1: نقوم بنقولها ني بقولها كانش انت بتستحين ني بقولش في الاكل البارد ما هو زين للعقال لو انا ما بقول للعقال
0: اقول
1: لها بس الاكل البارد
0: تجيب
1: لها نكته ني من عندي
0: وعادش لا وعادش لا تقولي لها انه فلان مات بسبب هود انت مسكينه
1: لا حد مات ما بقول
0: ذاك مره واحد مات فوق ذاك الاكل وتسمم وراح فيها
1: لا الموت تجيبينه طول نحن بنقول لها شوفي الاكل البارد ما حد يخريه من التلاية ثاني ويأكله
0: بتسمعش يومين بعد ما تريع له
1: لا بكلمها بيجيبها بقول شيني قلت بخمرني خريته من التلاية بخمري كان بارد وني واعش فيني وكلته وشفيني دحين لي اسبوع وني بطني من فوق ونحس نفسي مع الريضة ومغديات واخبار وعلم وخسرت بقول لشيني 100,000
0: ايوه غرنيدها ايوه مش اللي ملها له يلا
1: لبسي عبايتي
0: خلاص تمام.

وداعا لتوابير السداد وسحبة المشاوير مع محفظة شامل من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين

رد قلبي يا حبيبي والذي شفته نصيبي ما اصبر على الجرح بيدي ما مايلك شفيعي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعي الأفاضل إلى نشرة الأخبار من المكلا. من أنباء هذه النشرة: عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي يلتقي وفد هيئة رئاسة مرجعية قبائل حضرموت لمناقشة الأوضاع الأمنية والخدمية. رئيس الوزراء وزير الخارجية يعود إلى عدن بعد مشاركته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية. جامعة سيئون تطلق برنامج مكافآت النشر العلمي الدولي وتكرم باحثيها المتميزين. وكيل حضرموت الجيلاني يسلم قرية ابتسام الخيرية السكنية للمستفيدين من المشروع. من المقدمة إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم سالم علي. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا وفد هيئة رئاسة مرجعية قبائل حضرموت برئاسة الشيخ عبد الله بن صالح الكثيري، وذلك لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية والخدمية في المحافظة والجهود المبذولة لتعزيز مستوى الخدمات بحضور وكيل المحافظة الأستاذ حسن سالم الجيلاني. واستعرض اللقاء جملة من القضايا المرتبطة بالواقع الخدمي والأمني وأهمية توحيد الجهود الرسمية والمجتمعية للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مديريات المحافظة. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على أهمية تكاثف الجهود الرسمية والمجتمعية لتجاوز الظروف الاستثنائية التي تمر بها حضرموت والوطن بشكل عام، مؤكدا الدور الذي تطلع به مرجعية قبائل حضرموت في دعم جهود السلطة المحلية وتعزيز التلاحم المجتمعي والحفاظ على وحدة الصف الحضرمي. من جانبها جددت هيئة رئاسة مرجعية قبائل حضرموت حرصها على الحفاظ على وحدة الصف ووقوف ومساندة كافة الجهود التي تبذلها السلطات المحلية بالمحافظة والرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين مستوى الخدمات ومواجهة التحديات والأزمات الخدمية والمعيشية التي تعصف بالمواطنين. عاد دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع محسن الزنداني عاد فجر اليوم إلى العاصمة المؤقتة عدن عقب مشاركته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 100 بعد 65، والاجتماع الوزاري لوزراء خارجية الدول العربية والتي استضافتها العاصمة الأردنية عمان. وشهدت الاجتماعات مناقشة عدد من القضايا العربية والإقليمية وسبل تعزيز التنسيق والعمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. واعتمد مجلس جامعة الدول العربية تعيين نبيل فهمي أمينا عاما جديدا لجامعة الدول العربية لمدة 5 سنوات اعتبارا من الأول من تموز 2026 للميلاد. وأكد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية في كلمته
على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف العربية لمواجهة التحديات الراهنة، وفي مقدمتها التدخلات الخارجية والتهديدات التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية والممرات البحرية الاستراتيجية. التقى وزير الإعلام معمر الإيرياني أمس القائمة بأعمال سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن شاو تشينغ، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك. وأكد الإيرياني خلال اللقاء أن استقرار اليمن يمثل مصلحة مشتركة لليمن والصين والاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الهجمات التي تستهدف الملاحة الدولية لا تضر باليمن والمنطقة فحسب، بل تنعكس آثارها السلبية على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية. واستعرض الوزير برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد الذي تنفذه الحكومة برئاسة

تحقيق الاستقرار والتنمية. وثمن الإرياني الدعم الأخوي الصادق والمساندة المستمرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لليمن، مؤكدا أن هذا الدعم شكل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والخدمي ومنع انزلاق البلاد نحو أوضاع أكثر تعقيدا، ويجسد عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه جدد القائم بأعمال السفير الصيني تأكيد مواقف بلاده الداعمة لسيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، وحرص الصين على تعزيز التعاون الثنائي ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام. ما زالت هذه الأنباء مستمعي الكرام تأتيكم من المكلا صوت حضرموت عبر الأثير. بحضور الأستاذ جمعان سلمين باربع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، والأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري رئيس الجامعة، أطلقت جامعة سيئون النسخة الأولى من برنامج مكافآت النشر العلمية الدولي، وذلك ضمن فعاليات الندوة العلمية الخامسة للتربية العملية التي نظمتها كلية البنات في خطوة تجسد اهتمام الجامعة بتعزيز ثقافة البحث العلمي والارتقاء بجودة مخرجاته. ويأتي إطلاق البرنامج في إطار توجهات جامعة سيئون الرامية إلى دعم الباحثين وتحفيزهم على النشر في المجلات العلمية الدولية الرصينة وتشجيع إنتاج البحوث النوعية ذات الأثر العلمي، بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة الأكاديمية ورفع مؤشرات أدائها وتصنيفها على المستويين الإقليمي والدولي. وخلال الفعالية جرى تكريم نخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين الذين حققوا إنجازات علمية متميزة من خلال نشر أبحاثهم في مجلات علمية محكمة ومفهرسة ضمن قواعد البيانات العالمية خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2026، وذلك بعد استيفائهم الشروط والمعايير المعتمدة للاستحقاق. وأكدت الجامعة أن الأبحاث المكرمة نشرت في مجلات علمية مصنفة ضمن الربعين الأول والثاني، الأمر الذي يعكس مستوى التميز والرصانة العلمية التي يتمتع بها باحثو الجامعة، ويؤكد قدرتهم على المنافسة والحضور في منصات النشر العلمي العالمية. سلم وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني اليوم بمديرية غيلبة وزير قرية ابتسام الخيرية السكنية للمستفيدين من المشروع بتمويل من دولة الكويت الشقيقة عبر جمعية النجاة الخيرية وتنفيذ مؤسسة أيادي الخير للتنمية، بحضور المدير العام لمديرية غيلبة وزير وديع جوبان والمديرين العامين لمكتبي وزارة الشؤون الاجتماعية بساحل حضرموت سعيد العمودي، والأشغال العامة والطرق المهندس صالح العمري، وعدد من القيادات المدنية والعسكرية. وفي تصريح له عقب التسليم أعرب الوكيل الجيلاني عن تقدير السلطة المحلية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي لدولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا على دعمها السخي لهذا المشروع الإنساني، وهو امتداد للدور الإنساني المشهود للأشقاء في دولة الكويت في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني، مشيدا بدور مؤسسة أيادي الخير للتنمية لما تبذله من جهود في تنفيذ المشاريع السكنية والتنموية وفق معايير إنسانية تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي. وأشار نائب مدير مؤسسة أيادي الخير للتنمية الأستاذ وليد باعشن إلى أن المشروع يجسد

بالعلاقات الأخوية والإنسانية بين الشعبين الشقيقين اليمني والكويتي، مشيرا إلى أن قرية ابتسام السكنية تمثل نقلة نوعية للأسر المستفيدة، حيث وفرت لهم بيئة سكنية آمنة وكريمة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة. ويستفيد من المشروع 32 أسرة من الأسر الأشد احتجاجا والفقيرة والمتعففة، والأسر التي تحتاج إلى السكن والاستقرار المعيشي بعدد من 160 فردا. ويشمل المشروع على 32 بيتا سكني ومسجد ومدرسة، توزع لكل أسرة مستفيدة وحدة سكنية متكاملة وتأثيث أساسي للمنزل ومنظومة طاقة شمسية وأربعة أغنام لدعم سبل العيش المستدامة. الخبر الأخير في هذه النشرة: شهد وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني بمدينة المكلا ومعه المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض فرج با عامر، شهد توقيع اتفاقية بين السلطة المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لتنفيذ مشروع بناء مبنى خاص بحل النزاعات المتعلقة بالممتلكات والأراضي. وخلال مراسم التوقيع أكد الوكيل الجيلاني اهتمام السلطة المحلية بزيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بتهيئة الظروف الملائمة لجهود حل وتخفيف النزاعات المجتمعية، بما يسهم في معالجة القضايا العالقة بين المواطنين بأساليب قائمة على العدالة والشفافية، ويعزز الثقة بالمؤسسات المحلية. وأوضح أن المشروع يأتي ضمن جهود تعزيز الأصول الشاملة والعدالة عبر إيجاد بيئة مؤسسية متخصصة لمعالجة النزاعات المرتبطة بالأراضي والممتلكات، بما يدعم الاستقرار المجتمعي ويحمي الحقوق وفق الأطر القانونية، وتعد خطوة نوعية لدعم مؤسسات العدالة المحلية وتطوير آليات تسوية النزاعات. ومن المتوقع أن يسهم المبنى الجديد في تسهيل إجراءات معالجة القضايا والنزاعات المتعلقة بالممتلكات والأراضي، وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين في إطار الشراكة بين السلطة المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دعما لمسارات التنمية والاستقرار في محافظة حضرموت. البقاء لله. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذن الله تعالى زوجة الأخ محمد علي سالم باشريف والدة علي وأخت المرحوم قميص سعيد الشاهد. سيوار يثمانها ثرى بمقبرة بيخة بعد الصلاة عليها عقب صلاة عصر اليوم بمسجد الرحمن بفوة القديمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. قرأت لكم مستمعي الكرام من المكلا نشرة الأخبار المسائية الكاملة والمفصلة لهذا اليوم. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. تحياتي قارئ النشرة سالم علي الشاهد، ومن منفذها مباشرة على الهواء الزميل عبد الله عيضة حسين، ومن محررها من إدارة الأخبار والبرامج السياسية الزميل شكري نصر.

0: المستمعون الأعزاء تحية وسلامة، وفقرتنا الإخبارية ما زالت متواصلة معكم، وفيها عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يتسلم مخرجات ورشة موسم البلدة ويشدد على تحويله إلى رافد تنموي مستدام. المدير العام لمكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت يستعرض أبرز مخرجات الورشة التي استمرت يومين وشهدت تقديم عدد من الأوراق العلمية والتحليلية. متابعات في تقرير علي محمد عمرة. تسلم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي توصيات ومخرجات ورشة تحليل التحديات واستكشاف الفرص في موسم البلدة ودوره في تعزيز الاقتصاد المحلي التي نظمها مكتب الوزارة بساحل حضرموت بالشراكة مع مركز مداد حضرموت للأبحاث والدراسات الاستراتيجية. وخلال اللقاء استعرض مدير عام مكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت الأستاذ مجدي صالح بشادي أبرز مخرجات الورشة التي استمرت يومين وشهدت تقديم عدد من الأوراق العلمية والتحليلية، إلى جانب جلسات نقاشية تناولت واقع موسم البلدة وأهميته الاقتصادية والسياحية وسبل تطوير السياحة البيئية والثقافية المرتبطة به وتحسين الجوانب التنظيمية والتسويقية للموسم بما يسهم في تعظيم عوائده الاقتصادية والتنموية. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بالجهود التي بذلها مكتب السياحة والمركز، مؤكدا أهمية الاستفادة من الدراسات العلمية في تطوير موسم إلى رافد اقتصادي وسياحي أكثر تأثيرا واستدامة. وكانت قد اختتمت بمدينة المكلا أعمال ورشة تحليل التحديات واستكشاف الفرص في موسم البلدة ودورها في تعزيز الاقتصاد المحلي التي أقامها مكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت بالشراكة مع مركز مداد حضرموت للأبحاث والدراسات الاستراتيجية بمشاركة مدراء عموم المكاتب التنفيذية والمختصين والمهتمين ومديري المؤسسات التجارية والسياحية. وشهدت الورشة على مدى يومين تقديم أوراق تحليلية ونقاشات ثرية تناولت تطوير السياحة البيئية والثقافية المرتبطة بموسم البلدة وتقييم الجوانب التنظيمية للمهرجان، إلى جانب استعراض الفرص والتحديات التي تواجهه. وأكد المشاركون أهمية الاستفادة من مخرجات الورشة في تطوير موسم البلدة وتعزيز أثره الاقتصادي والسياحي، فيما أشار مدير عام مكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت الأستاذ مجدي بشادي إلى أن التوصيات والمقترحات المقدمة تمثل ارتقاء الموسم وتطوير إدارته وتسويقه، وسترفع إلى الجهات المعنية للاستفادة منها في دعم جهود تطوير موسم البلدة وتعزيز دوره التنموي والاقتصادي. وقال في تصريح:
1: طبعا أهم توصيات هذه الورشة قسمناها على شقين، شق إن إحنا بنقدر نسويه أو ممكن نسويه لهذه السنة تحديدا، والشق الثاني إن إحنا نسويه على مدى العوام القادمة بإذن الله. فأهم توصيات لهذه السنة تحديدا هو توفير الخدمات الأساسية حاليا، تثبيت وجدولة الفعاليات بشكل عام كلها كامل، عدم إقامة أي فعاليات إلا بتنسيق وترتيب مع الجهات ذات الاختصاص، وكان لجنة موسم البلدة أو مكتب وزارة السياحة تحديدا. فهذه التوصيات وهذه المعالجات سوف يتم استعراضها أمام السلطة المحلية تحديدا المحافظة، بحيث أنه برضو نشتغل عليها في في في هذه الأوقات تحديدا.
0: فيما أكد مستشار وزير السياحة والثقافة سالم الكثيري على أهمية الورشة ودورها في تحسين وتجويد مهرجان البلدة السياحي وتفادي المعوقات للموسم في الأعوام السابقة، وقال في تصريح للبرنامج:
2: أولا فرصة سعيدة أن ندي بعض كلمات بمناسبة مهرجان بلد السياحي بمناسبة إعداد هذه الورشة السياحية التي أقيمت عمل مكتب وزارة السياحة بمحافظة حضرموت. ونحن نفتخر أن مكتب السياحة يقوم بأول إعداد ورشة سياحية من 2004 بدأت تأسيس مهرجان البلدة. ونشكر مكتب السياحة على هذه الورشة التي أقيمت والذي فيها حضور عدد من المختصين وبعض الكوادر وبعض الشباب اللي طرح فيها كثير من القضايا يتعلق بقطاع السياحة ومهرجان البلدة وخروج منها بعض الإشكاليات وبعض الصعوبات التي تعاني منها مهرجان البلدة السياحي. وطبعا مهرجان البلدة السياحي نتحدث نقول عنه أنه ليس مهرجان البلدة السياحي هو الاغتسال في البحر، هو هدفه أساسي هو مهرجان سياحي أرسال رسالة ترويجي للدول الجوار والوطن العربي أنه حضرموت آمنة ومستقرة وأن مهرجان البلدة تمتلك كثير من المقومات السياحية والثقافية وفوق الأرض وتحت الأرض والتاريخية والمعالم الأثرية وجميع المقومات الموجودة. وطبعا محافظة حضرموت عند القدرة الكاملة لاستقبال عدد من الأفواج تأتي إلى هذه المحافظة بحكم موضعها الاستراتيجي وذلك بإمكانياتها من فنادق وسوق مفروشة ومنتجعات واستراحات وبعض الخيام الموجودة في إطار المحافظة. طبعا الورشة أقيمت لحل كثير من القضايا والتحديات التي تعاني فيها مهرجان البلدة والصعوبات والإشكاليات، وطبعا خرج في إن شاء الله سنخرج من خلال الجلسة الثانية ببعض الحلول يتعلق بقطاع السياحة ومهرجان البلدة. هناك كثير من العروض تقدمت في أثناء الجلسة الأولى واليوم الجلسة الثانية في تقرير عن مكتب الثقافة من تعاني في المهرجانات السابقة، واليوم سوف نخرج بحلول إيجابية وإن شاء الله نتوفق ونخرج بحل كأوليات للأيام القليلة من الشهر هذا بأعداد تقييم كامل وأعداد مهرجان بلدة سياحي يعيد بالوافدين لهذه المحافظة، ونتمنى لكل توفيق ونجاح إن شاء الله.
0: متابعاتنا انتهت. أنساتي سيداتي سادتي، شكرا.

ودعت عوبي للسداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن.

تأخذنا الأنغام وتلامس الكلمات أوتار القلوب. نعود إلى تلك الأماكن التي تشكلت فيها أرواحنا، حيث التفاصيل الأولى ما زالت تنبض فينا، وهناك يتحول الشوق إلى لبض خفي لا يخبو، يذكرنا أن بعض الأمكنة لا تسكن الذاكرة فحسب، بل تجري فينا كالحياة. ولأجل ذلك إذاعة المكلة تقام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي المستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نبض الحنين، البرنامج الذي نصحبكم من خلاله في رحلة مع روائع الشعر والغناء الحضرمي، ونقف عند القصائد التي ما زالت تنبض في وجدان الناس رغم مرور السنين. فأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم.

شك أن الشوق والحنين إلى الوطن من أصدق المشاعر الإنسانية وأعمقها أثرا في النفس. فالوطن ليس مجرد أرض نعيش عليها، بل هو الذكريات الأولى والأهل والأصدقاء والأماكن التي ارتبطت بمراحل أعمارنا وأيامنا الجميلة. وقد يعيش الإنسان في أوطان أخرى يجد فيها الرزق والراحة والاستقرار، لكن يظل هناك صوتا خفيا في داخله يناديه إلى موطنه الأول، ويوقظ فيه الذكريات كلما مر طيف من أطياف الماضي. هذا المعنى الجميل عبر عنه شاعر حضرموت الكبير الراحل حسين أبو بكر المحضار في عدد كبير من قصائده، حتى أصبح الوطن واحدا من أبرز الموضوعات التي تناولها في شعره.

أحبائي الكرام، حين نتحدث عن المحضار فإننا نتحدث عن شاعر ارتبط بحضرموت ارتباط الروح بالجسد، فكانت الأرض والناس والذكريات حاضرة في معظم قصائده. لقد عرف المحضار الغربة كما عرفها أبناء حضرموت الذين انتشروا في أصقاع الأرض طلبا للرزق والتجارة والعمل، ولذلك جاءت قصائده صادقة تمس مشاعر كل مغترب. ولعل ما يميز شعر المحضار أنه لم يتحدث عن الوطن باعتباره مكانا فقط، بل باعتباره ذاكرة وهوية وانتماء. فالوطن في شعره هو الناس الذين أحبهم والقرى التي نشأ فيها والأودية والجبال والسواحل التي حملت ذكرياته منذ الصغر. ويكفي أن نستمع إلى قوله في أغنية عزي وطاني لندرك المكانة الكبيرة التي احتلها الوطن في وجدانه.

لقد سكب المحضار مشاعره في قصائد كثيرة تغنى فيها بحضرموت ومدنها وقراها وسواحلها، حتى أصبحت قصائده وثيقة وجدانية تحفظ جانبا من ذاكرة المكان والإنسان حضرة.

0: مستمعين الأعزاء، تشير بعض الروايات إلى أن قصيدة
1: وويح نفسي كتبها المحضار أثناء وجوده في دولة الكويت حين اشتد عليه الحنين إلى حضرموت، وهي حالة عاشها الكثير من المغتربين الذين وجدوا النجاح والاستقرار خارج الوطن، لكنهم ظلوا يحملون الوطن في قلوبهم أينما ذهبوا. فالغربة ليست بعدا جغرافيا فقط، بل هي شعور داخلي يرافق الإنسان مهما كانت ظروفه جيدة في بلد الاغتراب. ومن هنا جاءت هذه القصيدة صادقة وعميقة، لأنها خرجت من تجربة إنسانية حقيقية عاشها الشاعر وشعره بها الكثير من أبناء حضرموت في بلدان المهجر.

يقول المحضار: واويح نفسي لا ذكر توطانها حنت حتى ولو هي في مطرح الخير رغبانة، أي أن النفس تشتاق إلى وطنها بمجرد ذكره حتى لو كانت تعيش في مكان مليء بالخير والرزق. فالوطن بالنسبة للإنسان ليس مجرد مكان، بل حالة وجدانية لا يمكن تعويضها. ويواصل قائلا: وعلى الموارد لا جاد للشرب تتنغص، قدها مقالة شرب النغص يتعب الإنسان. والموارد هي أماكن الماء، أما تتنغص فتعني يتعكر صفوها. وكأن الشاعر يقول: إن الحنين يجعل الإنسان يفقد متعة الأشياء الجميلة من حوله مهما

ثم يقول الشاعر: الدموع الدموع تجري من كثرة البين ما كفت، والفكر حاير والجوف يشعل بنيرانه. والبين هنا يعني الفراق، وهي صورة مؤثرة يصف بها المحضار حال المغترب الذي يثقل قلبه الشوق إلى أهله ووطنه. ولعل أجمل ما في هذا الوصف أنه صادر عن تجربة صادقة عاشها الشاعر نفسه، ولذلك وصلت كلماته إلى قلوب الناس بسهولة وسلاسة، وبقيت حاضرة في الذاكرة.

ويتابع المحضار بالقول، والرجل ثقلت في الحيد لي كنت رص ورص قدها مقالة ما حد يتمي على مكان. والحيد هو الجبل أو المرتفع الصخري، ويشير الشاعر إلى تغير الأحوال مع مرور الزمن، وإن الإنسان لا يبقى كما كان في شبابه وقوته. ثم يورد حكمة شعبية جميلة: ما حد يتمي على ما كان، أي أن التغيير سنة الحياة ولا يبقى شيء على حاله. أحبائي الكرام، هذه الحكمة الشعبية التي أوردها المحضار تختصر جانبا كبيرا من تجربة الإنسان في الحياة. فالسنوات تمضي وتتبدل الأحوال ويتفرق الناس، لكن الذكريات الجميلة تبقى راسخة في الوجدان، وربما لهذا السبب يزداد الحنين إلى الوطن كلما تقدم

ولعل ما يلفت الانتباه في هذه القصيدة أن المحضار لا يتحدث عن نفسه وحده، بل يتحدث بلسان كل مغترب ذاق مرارة البعد عن وطنه. ولهذا السبب ظلت الأغنية حاضرة في وجدان الناس، وتجد صداها عند كل من عاش تجربة الغربة أو فراق الأحبة.

0: ويقول المحضار ده كيف سوي والدهر يقسى ويتعنت
1: كل ماله إلا مكد علي بأحزانه. ثم ينتقل إلى مساحة الإيمان واليقين.
0: لا باس بصبر ما مؤمن إلا ويتمحص
1: وجدها مقالة الصبر من قوة الإيمان.
0: وهنا تتجلى حكمة المحضار، فهو لا يستسلم للحزن بل يواجهه
1: بالصبر والرضا
0: والثقة بالله تعالى. إنها رسالة عميقة تؤكد أن المؤمن قد يمر بالمحن والشدائد، لكنه يستمد من إيمانه القوة التي تعينه على تجاوزها.

وفي ختام القصيدة يخاطب الشاعر الطير قائلا: يا طير يلي من فوق الأغصان تتلفت، خليك مثلي شل الغناء واشغل البانة. ومخاطبة الطيور أسلوب قديم في الشعر العربي، حيث يجعل الشاعر الطير رسولا لمشاعره وأشواقه، وكأن المحضار يشعر أن هذا الطير يشاركه شيئا من مشاعر الحنين والوحشة، فيدعوه إلى التغني والتخفيف عن نفسه بالألحان الجميلة. وتذكرنا هذه الصورة الشعرية ببعض الأغنيات الحضرمية التي وظفت صورة الطير المغرد بوصفه رمزا للشوق والحنين. ثم يختتم بأجمل ما في القصيدة: ما تدري إلا وساعة ونور الأمل بصبص، قدها مقالة ما تنقطع رحمة الرحمن. إنها رسالة تفاؤل لكل مغترب ولكل من أثقلته هموم الحياة وأحزانها، بأن الفرج قريب وأن رحمة الله لا تنقطع أبدا. أحبائي المستمعين الكرام، ومن الجوانب الجميلة في هذه القصيدة ما يعرف بالتخميسة أو اللازمة الشعرية التي يكررها المحضار بعد كل بيت تقريبا، وهي عبارة قدها مقالة. وهذه العبارة متداولة في اللهجة الحضرمية وتعني كما يقول المثل أو كما جرت الحكمة على ألسنة الناس، وقد استخدمها المحضار هنا بذكاء فني لافت، إذ جعل من كل مقطع شعري حكمة مستقلة تعقبها مقولة شعبية تؤكد المعنى وتثبته في ذهن المستمع. فعندما يقول: وعلى الموارد لاجات للشرب تتنغص، يعقبها بقوله: قدها مقالة شرب النغص يتعب الإنسان. وعندما يتحدث عن تغير الأحوال يقول: قدها مقالة ما حد يتمي على مكان. وحين يصل إلى الصبر يجعل الحكمة الشعبية تؤكد المعنى بقوله: قدها مقالة الصبر من قوة الإيمان. وكأن المحضار أراد أن يمزج بين الشعر والحكمة الشعبية في قالب واحد، فخرج النص قريبا من الناس، سهل الحفظ سريع الانتشار، لأنه يخاطب الوجدان والعقل معا. ولعل هذا الأسلوب من الأسباب التي جعلت الأغنية تعيش في ذاكرة المستمعين لعقود طويلة، فالمستمع لا يردد أبيات القصيدة فحسب، بل يردد معها حكما وأمثالا شعبية أصبحت جزءا من الوجدان الحضرمي.

أعدائي المستمعين الكرام، هكذا كانت قصيدة واويح نفسي، واحدة من أجمل قصائد الحنين في الشعر والغناء الحضرمي، عبر من خلالها الشاعر حسين أبو بكر المحضار عن مشاعر إنسانية صادقة ما زالت حاضرة في وجدان المستمعين حتى اليوم، وما زالت كلماتها تتردد في المجالس واللقاءات وبين أبناء المهجر، لأنها لامست شعورا إنسانيا لا يتغير مهما اختلف الزمان والمكان، وهو الشوق إلى الوطن. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج نبض الحنين. تقبلوا أزكى تحيات أسرة البرنامج، نلتقي بكم بإذن الله في حلقة جديدة مع أغنية وقصيدة أخرى من روايع التراث الغنائي الحضرمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وعبد الحليل حلقات يعدها للإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقدي.
1: ما أقدر على الفؤاد.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الأربعاء برعاية كريمة من الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة حضرموت، وقيمت بمدينة المكلا دورة تدريبية تأهيلية بعنوان الإسعاف الرياضي وسلامة اللاعبين تحت شعار التدخل السريع لإنقاذ حياة الرياضيين والتعامل مع الإصابات الطارئة، وذلك بتنظيم مؤسسة الكابتن علي عثمان العمود التنموية الرياضية وبالشراكة مع مؤسسة الطبيب الزائر التنموية وبالتنسيق مع مدير مديرية مدينة المكلا والاتحاد الطبي الرياضي بساحة حضرموت وإشراف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت. استطاع بطلنا المتألق عبد الرحمن علي منصر أن يخطف الأنظار في البطولة العربية لألعاب القوى للناشئين المقامة حاليا في مدينة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية، وذلك بكل ثقة واقتدار. انتزع بطلنا المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 600 متر حققا رقما زمنيا مميزا قدره دقيقة و23 ثانية لرفرف عالم بلادنا عاليا وسط منافسات قوية بين نخبة من أبطال العرب في هذه اللعبة. هذا الفوز ليس مجرد ميدالية بل هو رسالة واضحة أن الموهبة اليمنية قادرة على تجاوز كل التحديات والظروف. خطف فريق نادي شباب ميفع فوزا ثمينا من أمام نظيره وحدة الحامي بنتيجة هدفين لهدف واحد ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى للتصفيات التمهيدية للدرجة الثانية لأندية ساحل حضرموت. أعلن برشلونة توصله إلى اتفاق مع نادي باناثينايكوس اليوناني يقضى بانتقال حارس مرمى الأسباني بينيا لينهي بذلك مشواره مع الفريق الكتالوني ويبدأ تجربته الجديدة في الملاعب اليونانية. وأوضح النادي الأسباني في بيان رسمي اليوم الأربعاء إتمام الصفقة كما ودع الحارس عبر حساب منصة

الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالاتهم في خطوة تعكس حرص النادي الملكي على تجنب أي عقوبات تأذيبية. وليست هذه المرة الأولى التي اتخذ فيها ريال مدريد هذا الموقف الحازم، إذ سبق له أن أعلن رسميا عن تقديمه عرضا لأتلتيكو مدريد لضم الأرجنتيني جوليان الفاريز ملتزما بالقنوات الرسمية، وهو يكرر الأمر الآن مع اللاعب الفرنسي الدولي.

بات أربيلو المدافع السابق لريال مدريد على بعد خطوة من تولي منصب المدير الفني لنادي فولهام الإنجليزي في صفقة لم يتبقى لها إتمامها سواء الإجراءات الرسمية النهائية والتوقيعات الورقية. وأكدت تقارير صحفية بريطانية أن إدارة فولهام حددت أربيلو كهدف رئيسي لقيادة الفريق وأحرزت تقدما ملموسا في المفاوضات خلال الساعة الأخيرة، رغم أن الصفقة لم تحسم رسميا بعد في انتظار استكمال إجراءات الإدارية الأخيرة. ورغم تلقي أربيلو استفسارات من أندية أوروبية أخرى بينها ميلان الإيطالي، إلا أن إصرار فولهام واهتمامه الجاد إضافة إلى مشروع الطموح الذي قدمه النادي اللندني أقنع المدرب الأسباني بخوض تجربة التدريبية في الدور الإنجليزي الممتاز. حرصت البيئة المحيطة بالنجم البرازيلي رافينيا جناح نادي برشلونة على وضع حد للشائعات المتداولة وتوضيح الحقائق، وذلك بعد تعرضه لإصابة أبعدته مؤقتا عن منافسات كأس العالم. وظهرت في الآونة الأخيرة تقارير تزعم وجود مشكلات شخصية تؤثر عليه، وبدورها تواصلت صحيفة ديبرتيفو الأسبانية مع عائلة النجم البرازيلي لطمأنة الجماهير، حيث أكدت أن الإصابة ليست بالخطورة التي صورت في البداية، وأن اللاعب ينبض بالتركيز مع المنتخب البرازيلي مستبعدا تماما فكرة الرحيل عن برشلونة لخوض تجربة في الدوري السعودي. وبعيدا عن مونديال ارتبط اسم رافينيا مؤخرا بالانتقال للسعودية بذريعة وجود أزمات مالية، وهو ما نفته بيئة القريبة جملة وتفصيلا.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعين الأفاضل، نقلنا إلى حضرتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المقلة وضواحيها. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله عبد الله عبد الرحمن باعمر العمودي، أخو محمد وعمر ووالد عمر وعبد الرحمن ومحمد، الصلاة عليه بعد صلاة العصر في مسجد الروضة والدفن بمقبرة الشيخ يعقوب. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذن الله تعالى زوجة الأخ محمد علي سالم بشريف، والد

0: القدس السعيد الشاحت سيوارى جثمانها الثراء بمقبرة بيخة بعد الصلاة عليها عقب صلاة عصر اليوم بمسجد الرحمن بفوة القديمة. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. هنا إذاعة المقلاة صوت حضرموت. مستمعي الكرام، نستكمل معكم الآن ما تبقى من الأخبار الرياضية.
1: قال تقرير صحفي أن يوفنتوس يسعى لتعزيز مشروعه الجديد للموسم المقبل ويدرس خيارات عديدة من ريال مدريد، وتشير التقارير إلى أن ما يصل إلى 5 لاعبين من ريال مدريد على قائمة مختصرة ليوفنتوس الميركاتو الصيفي. وبحسب صحيفة توتو سبورت، تراقب إدارة السيد العجوز عن كثب عددا من لاعبين ريال مدريد الذين قد يغادرون البيت الأبيض في الأسابيع المقبلة، ومن هؤلاء داني سيبايوس الذي لا يريد جوزيه مورينيو ولا يزال المرشح الأبرز للرحيل. مع ذلك لم يتلقى لاعب وسط الأسبان الذي كان يأمل بالعودة إلى ريال بيتيس أي عروض رسمية من النادي الأندلسي حتى الآن بسبب مطالبه المالية. وقد يكون الانتقال للدور الإيطالي خيارا جاذبا، لكن اللاعب ليس اللاعب الوحيد الذي استهدفه يوفنتوس، ويراقب يوفنتوس أيضا وضع فران جارسيا الذي يبدو أن مستقبله خارج مدريد، خاصة بعد وصول مارك ورغبة ريال مدريد في الإبقاء على الفارو كارياس.

0: كانت التقارير الصحفية أن نادي برشلونة وضع شرطا حاسما لإتمام صفقة ضم نجم أتلتيكو مدريد الأرجنتيني توليان الفاريز. وقال الصحفي المغربي أشرف بن عياد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن الفكرة أصبحت واضحة في برشلونة، إن لم يقم اللاعب مجهود كبير من الصعب جدا أن تتم هذه الصفقة. وأوضح بن عياد المقرب من النادي الكتالوني إن أتلتيكو مدريد يرفض حتى الآن فتح باب المفاوضات، مشيرا إلى أن برشلونة سيواصل العمل لكن بخطوات واضحة ودون جنون، في إشارة إلى رفض الإدارة الكتالونية الدخول في مزايدات مالية غير محسوبة. ونأتي اليوم الأربعاء في كأس العالم، سويسرا مع كندا في 10 مساء والبوسنة مع قطر في 10 مساء. أخبار رياضية انتهت، تحياتي أنا في مخربة، تحيات العزيز عمر بامبوع، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخربة.
2: عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، ولا يزكى على الله أحد. متفق عليه. وعن همام ابن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد فحثى على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب. رواه مسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. متفق عليه. وعن أنس بن سيرين قال: كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه عند نفر من المجوس فجيء بفالوذج على إناء من فضة فلم يأكله، فقيل له حوله، فحوله على إناء من خلنج وجيء به فأكله. رواه البيهقي بإسناد حسن. والخلنج هو الجفنة. وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: العيادة الفكاهية بطولة محمد عوض، هالة فاخر، مديحة حمدي، فاروق يوسف ونجوم الكوميديا. العيادة الفكاهية تأليف عبد الله أحمد عبد الله، إخراج حسن عبد الله.
1: اهلا اهلا وسهلا.
2: فمي ملتهب ولساني متأثر بالالتهاب، واكاد من الالم والوحوحة من الالم ان امسك بالسقف، مما يمنعني ان اقول لك شكرا.
1: لكنك قلتها، فما كان اغناك عن هذه المقدمة.
2: انتهزت الفرصة لابلغك انني مريض.
1: لا احتاج الى ذكائي لأبلغك انك مريض.
2: وكيف كنت ستعلم؟
1: لانك قصدت الى عيادة طبيب.
2: كان ممكنا ان اقصدك لشأن غير المرض.
1: ولكن هذا المكان مخصص للمرض والمرض.
2: ولكنك غير مريض، ومع هذا فانت موجود فيه.
1: أليني صاحب المكان؟ هل ستتصور أنه هنا قهوة مثلا؟ قهوة؟ وأنت قادم لتتناول قهوة وللسمر؟ طبعا لا، ما دمت قد أتيت إلى هنا فلا بد أنك مريض وتستهز بالطبيب.
2: أنت تبالغ في حسن الظن بمن يقصدك.
1: لماذا؟
2: ألا يجوز أنني قادم لأخطب ابنتك؟
1: وليست لي ابنة.
2: ربما أكون قادما لأخطب أختك.
1: ليس هذا المكان مناسبا للنسب والمصاهرة.
2: على اي حال لن نخسر شيئا.
1: خسرنا وقتا اولى به مرضى سواك.
2: لاني اختصرت الطريق ووفرت عليك سؤالي عما اشكو منه،
1: ومع ذلك مضطر لسؤالك عما تشكو.
2: لا بد ان اقفز من الالم وامسك السقف لاعبر لك عن الام فمي.
1: الفم لا يتالم. لا يتالم الفم، انت الذي تتالم.
2: وهل الفم منفصل عني؟
1: سيدي الوقت يمر حاضرا. ماذا اكلت؟
2: لم اكل شيئا منذ الامس.
1: فكيف يتالم فمك؟
2: وهل تسالني انا؟
1: الحق معك، كان لابد ان اسال فمك.
2: وهذا فمي مفتوح امامك، اساله.
1: قل يا سيدي، ما هو عملك؟
2: وما صلة عملي بفمي؟
1: ربما تكون محاميا ترهق فمك في الموافعات فيتألم.
2: الممثل ايضا، الخطيب، المحاضر، كلهم يرهقون افواههم، فلما لا اكون واحدا منهم؟
1: تكون ما تكون، افتح فمك.
2: وماذا افعل؟ منذ حضرت الى هنا لم اغلق فمي منذ قلت لك شكرا.
1: سقف حلقك ملتهب.
2: وقد تكون اجداقي، قد تكون اللثة،
1: قد تكون ما تكون. يؤسفني انني اعجز عن علاجك.
2: انا احترم صراحتك واسف لاعترافك بعجزك. الست طبيبا يا سيدي؟
1: بلى.
2: وتحمل شهادة الطب؟
1: اظن ذلك.
2: والشهادة تقول انك مؤهل لعلاج الامراض؟
1: اعتقد ذلك.
2: لماذا تعجز عن علاجي؟
1: لانك رجل فرفار.
2: هذا يمنعك من اداء واجبك؟
1: نعم نحن لم ندرس بعض الفرفات في كلية الطب.
2: ولماذا تقولون ان الطب يتقدم؟
1: ربما نقصد انه يتقدم الى العلم.
2: وهل تتقاضون الاجور من المرضى لتعتذروا اليهم بالعجز؟
1: استرد نقودك.
2: مهما كنت ضعيفا في مهنتك فلا بد انك تملك لي علاجا سريعا.
1: دخول ان فمك ملتهب،
2: تكاد ناره ان تحرق سائر اعضائي.
1: سيدي تغرر بلوح من الثلج.
2: وهل سيتزع فمي للوح من الثلج؟
1: جزئه الى قطع صغيرة، اجعله فتافيل.
2: من النادر ان نجد ثلجا في هذا الشتاء.
1: لست مسؤولا عن نقص سلعة التموينية.
2: النتيجة انني اخرج من عيادتك كما دخلت.
1: اخرج كما دخلت؟ وهل كنت تنتظر ان تخرج شخصا اخر؟
2: لابد انك
1: انت الذي لابد انك استرحت من الالتهاب.
2: هل انت تقرأ الفم كهؤلاء الذين يقرؤون الكف؟
1: ومع هذا فاني موقن انك استرحت.
2: تقولها بيقين؟ الى اي شيء استندت في يقينك؟
1: لان الالتهاب انتقل الي.
2: ولكنك لا توحوح من الم فمك،
1: ولكن يحترق من لهيب اعصابي. اغرب عن وجهي.
2: لن ابقى دقيقة واحدة. فقد شفيت
1: ومرضت انا.
2: اذا فاليك اسم وعنوان طبيب حاذق ينفعك.

0: أدركني أدركني يا دكتور. ليلتك سعيدة أولا.
1: ليلتك سعيدة. تفضلي تفضلي.
0: أدركني أتعني أنقذني.
1: خيرا إن شاء الله.
0: شبابي شبابي يذبي ويذبل.
2: شبابك بخير. ما الذي حملك على هذا التشاؤم؟
0: ألا ترى وجهي؟
2: أراه جيدا.
0: كيف تراه؟
2: عفوا إذا قلت وجه جميل.
0: المساحيق
2: تغطيه فتعجب لونه الأصلي.
0: أصرف في تغطيته بالمساحيق يؤدي إلى صفات آخر.
2: هل وجهك أصفر؟
0: بدون هذا المكياج يقولون لي لا تسكتي عن نفسك وجهك أصفر.
2: هل تشكين من الكبد؟ إنه مصدر الصفراء.
0: أبدا أبدا أبدا. وعملت أشعة للكبد وظهر أنه سليم ويعمل بكفاءة.
2: ستلزمنا أشعة أخرى وبعض التحاليل.
0: لماذا؟ ولكن لماذا لماذا تطالبني صفرة الوجه؟
2: اطمئني لا داعي للقلق.
0: وكلما دعوت أصحابي للغداء والعشاء قالوا لي بعدها صفرة دايمة صفرة دايمة صفرة دايمة، مما يدل على وجود الصفرة، يقولونها لي بشماتة وحقد.
2: هل أحوالك العاطفية مستقرة؟
0: وما صلة عواطفي بصفرة وجهي؟ ومع ذلك مستقرة.
2: هل تحبين العدس؟
0: دكتور أنا جادة في شكوايا من الصفرة، ماذا أدخل العدس في موضوعنا؟
2: بدون تعقيب على كلامي أجيبي على سؤال.
0: أحب العدس الأصفر طبعا وأكثر منه في الشتاء خصوصا.
2: تسللت صفرة العدس إلى وجهي.
0: معقول؟
2: ولا تنكري أنك تحبين أيضا البلح الأصفر.
0: ولماذا أنكر؟ إنه أقرب أنواع البلح إلى شهيتي.
2: وصفرته هو الآخر.
0: تسللت إلى وجهي
2: بطريقة لا إرادية. قولي لي أيضا، هل معظم ملابسك لونها أصفر؟
0: هذا صحيح. وشنطتي وحذائي أنا أحب اللون الأصفر.
2: فلماذا تضيقين به إذا انعكس على وجهك؟
0: مدهش. أنا أفضل لون وجهي الطبيعي الأصلي، اللون الأبيض الشاهق البياض.
2: وأغانيك المفضلة؟
0: أرجوك يا دكتور دعنا في الجد. المسألة تزعجني.
2: من فضلك أريد أن أعرف أغانيك المفضلة.
0: لا بأس. مثلا صفراء يا حلم الطفولة، أغنية عبد الحليم حافظ. وقالوا البياض أحلى ولا الصفار أحلى؟ قالوا البياض أحلى ولا الصفار أحلى؟ المطربة سعاد مكاوي تعرفها طبعا. ومنولوك شكوكو وردي يا أصفري صفارفري صفارفو.
2: وبعد هذا الغرام بالصفار تعجبين لصفرة وجهك؟
0: ما أظن هذه أسبابا مقنعة.
2: أزيدك اقتناعا، ماذا تحفظين من الأمثلة الشائعة؟
0: أحفظ المثل القائل أصفر منك بيوم يعرف عنك بسنة.
2: أصفر منك؟ هل تحبين البيض؟
0: طبعا طبعا، على مائدتي باستمرار.
2: تأكلين البيضة كاملة؟
0: طبعا كاملة ما عدا القشر.
2: بل تأكلين صفار البيض فقط وتتركين البياض؟
0: هذا صحيح، كيف علمت؟
2: ومولودة في شهر صفر.
0: مدهش مدهش. نعم نعم نعم.
2: ما رأيك في رجلك المفضل؟
0: في نظري ليس كمثله رجل. نعم إنه زوجي.
2: وماذا عن أخلاقه؟
0: طيب وحنون. لولا
2: أريد لولا هذه
0: لولا لولا لولا أنه أحيانا يكون ظالما وغادرا و
2: أصفراوي.
0: نعم نعم، متقلب أصفراوي.
2: ولهذا تحبينه؟
0: نعم. كم يبدو جذابا جذابا وهو أصفراوي.
2: حالك حالتك حالة استغراق في حب اللون.
0: ها؟ هل هي حالة خطيرة يا دكتور؟
2: أبدا، لكن الطبيعي أن الإنسان لا يتجمد عند لون واحد.
0: تضايقني جدا جدا هذه السفرة في لون وجهي.
2: من حقك أن تضيقي بها لأنها تحجب لونك الطبيعي.
0: دكتور.
2: نعم
0: دكتور، ألا يمكن عودة بياض لوني؟
2: ممكن طبعا.
0: كيف؟
2: تشربين اللبن الحليب الأبيض وتستحمين به.
0: ياي، سيعود لوني الأبيض
2: شيئا فشيئا، خصوصا إذا أكلت أيضا جبنة بيضاء. ومن البقول فاصوليا بيضاء. وحتى البطيخ، لا بطيخ إلا الأبيض اللون الأقرع.
0: أطيب البطيخ ما كان لونه أحمر.
2: إذن أنت تفضلين اللون الأحمر. ممكن.
0: ما هو هذا الممكن؟
2: أن نجعل لونك أحمر.
0: خدودي تصبح حمراء.
2: ووجهك أحمر كأنما الدم يريد أن يفط منه.
0: مدهش، ما أروع العلم، أروع العلم.
2: وبدون حاجة إلى مساحيق كالروج وغيره.
0: كيف يا دكتور؟ كيف بربك؟
2: بالعودة إلى الطبيعة.
0: هل تتفضل بمزيد من الشاي؟
2: من اللحوم. لا تأكلي سوى اللحم الأحمر. ولا تأكلي من الخضروات سوى البنجر الأحمر. والطماطم الحمراء.
0: كنف العين من مدهشات يا دكتور.
2: وأكثري من السهرات ولا تلبسي إلا الملابس الحمراء.
0: لكني أخجل من السهرات.
2: الخجل أهم من الصحة. أنت متزوجة هكذا قلت.
0: نعم، وعندي طفل اسمه أحمد.
2: بختك من السماء هانت.
0: لماذا؟
2: اذهبي فورا إلى السجل المدني واطلبي تغيير اسمي.
0: أغير اسمي أحمد؟
2: نعم، اطلبي تعديل اسمه إلى أحمر.
0: أحمر؟ لا، اسمه الغير مألوف، ألا ترى ذلك؟
2: هل نحن في مجال المألوف وغير المألوف؟ إذا كانت صحتك تتطلب أن تكوني أم أحمر بدلا من أم أحمد، هل تترددين؟
0: الصحة أهم.
2: ثم إن موظف السجل المدني لم يتعب، الدال في اسم أحمد سيجعلها راء. هل هذه مشكلة؟
0: لا أظن، خاصة والطفل لم يعرف اسمه بعد. لكن دكتور، هل سيوافق أبوه؟
2: إذا كان يحبك وتهم صحتك فلا بد أن يوافق. هل يكره لزوجته أن يغبطها الناس على احمرار وجهها المتوهج بالدم الأحمر القاني؟ ولا تشمي إلا الورد الأحمر. ويا حبذا أيضا لو سكنت في شارع الدرب الأحمر.
0: كل هذا سهل. أصارحك أنا أحب الملوخية الخضراء.
2: أنت متعبة يا سيدتي، اللون الأخضر يخيلك.
0: لا، إنه مجرد اشتهاء للملوخية الخضراء.
2: العلم يسر كل شيء. نلون وجهك باللون الأخضر إن شئت.
0: ممكن ممكن يا دكتور.
2: أقول إن شئت. في هذه الحالة التزمي بالروشتة التي سردتها عليك مع تغيير كل ما هو أحمر إلى أخضر.
0: ألبس اللون الأخضر. أكل الأطعمة الخضراء. أسكن في الشارع الأخضر.
2: ولا تشاهدي من المسلسلات إلا حلقاتي الرجل الأخضر.

0: العيادة الفكاهية.
1: غدا حلقة جديدة، عبد الله أحمد عبد الله وحسن عبد الله.

خبر حاسد ولا واشينا والصفا والأنس خيام عندنا وافر وزايد عكول حاسد.

0: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شام المني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شام المني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شام المني، أسلوب حياة.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، بين السؤال والجواب يكمن فصل الخطاب، وأنتم ونحن في أثير إذاعة المكلا. ضيف على ناصية الحوار. ضيف على ناصية الحوار، حلقات إذاعية في ساعة أثيرية يعد محاورها ويديرها أسبوعيا سعيد علي الحاج.

أنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، هذا أنا سعيد الحاج من خلف الميكروفون أحييكم إعدادا وتقديما ضيف على ناصة الحوار، ويحييكم معي من الهندسة الصوتية والإخراج على الهواء مباشرة الزميل المهندس سالم محمد بلقدي، كما تحييكم معي أيضا من الإعلام الجديد بإذاعة المكلة الزميلة مادلين باكود. مرة أخرى آنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، تحية وسلامة ومرحبا بكم معنا ضيف على ناصية الحوار.

0: آنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، مرة أخرى أرحب بكم معنا ضيف على نصة الحوار. قبل أسبوع من اليوم كنا قد رتبنا مع الأستاذ مجدي صالح بشادي مدير عام مكتب السياحة أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة من البث المباشر على نصة الحوار، ولكن لظروف خارجة عن إرادته ولتكليفه بمهمة من قبل عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي لمتابعة بعض القضايا التي تهم المكتب في العاصمة عدن، توجه إلى عدن أمس، وبالتالي لم يكن معنا اليوم في هذه الحلقة، ولكنه عمل جاهدا أن تكون نائبته الأستاذة أنور العكبري معنا ضيف في هذه الحلقة، غير أن النائبة أيضا لديها ظرف لم تستطع بسببه الحضور إلى استوديو، غير أننا سعداء جدا أن يكلف الأستاذ مجدي وهذه جهود طيبة منه الأستاذ إبراهيم مبارك بخلعة مدير مكتب السياحة بالمكلة لأن يكون ضيفنا على نصة الحوار. مرحبا بك أستاذ إبراهيم.
1: حياك الله، أهلا وسهلا، مرحبا،
0: حياكم الله. حقيقة الحديث كرسناه في هذه الحلقة لأن يكون حديث شامل عن السياحة بساحل حضرموت، معوقات السياحة، النهوض بعمل السياحة، القفز فوق كل المعوقات التي كانت يعني، وتحريك ركود السياحة إلى الأفضل يعني، غير أن الظرف الذي بسببه لم يحضر مدير عام المكتب يعني يجعلنا نؤجل بعض المواضيع المهمة إلى حلقة قادمة من البث المباشر، ولكن فرصة أن نتحدث أستاذ إبراهيم من موقعك مديرا لمكتب السياحة بالمكلا، أن نتحدث عن السياحة في المكلا. المكلا يعني أنا أتذكر ونحن طلبة في الثمانينات كانت المكلا تمتلئ بالسياح الأجانب، وكانت المراكب التي تنقلهم في ميناء المكلا جميلة الشكل، ويعني تزين ميناء المكلا، وكانت المكلا تعج بهؤلاء السياح، وطبعا من المكلا ينطلقون في عموم المحافظة. الآن في ظل الظروف التي يعيشها الوطن بشكل عام وحضرموت جزء منه، وتداعيات هذه الظروف ربما إلى حد كبير صارت السياحة أو اشتل عمل السياحة بحضرموت مثله مثل المحافظات الأخرى، ولكننا بين الحين والآخر نرى أفواج من السياح يزورون حضرموت. كيف أنت من موقعك مديرا لمكتب السياحة بالمكلا كيف تحدثنا عن هذا النشاط في المديرية؟
1: أولا أشكركم على الاستضافة هذا، وبالذات في هذا الوقت يعني قريبا من موسم البث السياحي ونحن على استعداد لهذا الموسم إن شاء الله. أما كالسياحة وأنت قد ذكرت السواح وما أدراك ما السواح وقلتهم يعني وعدم يعني حضورهم بالشكل الكبير مثل ما كان في السنوات السابقة بسبب ما تمر به البلاد، ولكن نقول نحن في هذا الأشهر الأربعة يمكن الأخيرة أو أكثر بدأ العدد في التصاعد، بدأ السواح في الإقدام إلى حضرموت بالذات يعني حكون حضرموت يعني آمنة نوعا ما، أكثر المناطق المحررة أمانا يعني، فبالتالي بدأت الأفواج تأج إلى حضرموت، بدأت الأفواج توافد إلى حضرموت، بدأت الوكالات السياحية تقوم بدورها الفعال، الدور الذي يعني موكول إليها بالترويج للسياحة في حضرموت بالذات في المكلا، بدأوا يروجون، أنت عندما تروج للسياحة يجون الزوار هنا.
0: وكيف يكون الترويج للسياحة؟
1: الترويج عن طريق الوكالات السياحية. هذه الوكالات السياحية طبعا تكون خاضعة لمكتب السياحة بجميع درجاتها، درجة السفريات والسياحة، سياحة فقط، سفريات فقط. هذا هم الموكول إليهم الترويج للسياحة خارجيا، يروجون لها ويستقبل برضه أي يجيبون الأجانب، رفعون بالكشف حق الأجانب الذين بيجيبونهم. نحن نعطيهم رسالة رسمية للمنافذ ويكون هذا يعني تحت مسؤوليتهم. طبعا يكون لازم يكون معهم مرشد سياحي عن طريق الوكالات السياحية.
0: جميل. إلى أي مدى تلتزم المكاتب الإرشاد السياحي أو المكاتب السياحية في حضرموت بما يجب أن تلتزم به من شروط وقيود يعني ينظم عملها؟
1: والله الفترة الأخيرة الحمد لله يعني التزام إنه أكثر جدا جدا يعني جميل جدا من قبلهم بسبب هذا الآن. أول ما يفوجون أفواج

0: أهلته من خلال هذه الورشة 25 مرشد ومرشدة سياحية. كيف تحدثت عن هذه الورشة ومخرجاتها، وإلى أي مدى ستستفيد المكلا بشكل خاص ومديرية الساحل بشكل عام من هؤلاء المرشدين السياحيين؟ كيف ستتم استيعابهم في مكاتب السياحية؟
1: والله جميل جدا انك ذكرت هذا النقطة. هذا طبعا وليس دورة واحدة، انما هو برنامج، معناها برنامج اسمه برنامج الارشاد السياحي. البرنامج الدورة الاولى كانت فيه عن طريق المرشد السياحي.
0: نعم.
1: في هذا الدورة التي اقمناها اهلنا 25 شابا وشابة لمهنة الارشاد السياحي، بحيث ان اول ما تستقدم من هناك وكالة سياحية سواح لابد أن يكون معهم المرشد السياحي. نحن نصرف لهم رخصة، رخصة الإرشاد السياحي تكون معهم تعريفية، ونلزم وفقا للقانون إلزامي على الوكالات السياحية أن يكون مع السواح، أي سواح من أي منطقة يكون معهم لازم مرشد سياحي. أنا في الفترة إيش اللي كلفنا على هذا الـ وطبعا بسكو هذا الدورة هي الدورة الوحيدة الأولى في حضرموت خاصة، الاحتمال تقول في المناطق المحررة
0: خاصة بالمرشد السياحي.
1: بالمرشد السياحي هذا ما قد قامش أبدا من قبل.
0: جابتها
1: الضرورة، يعني الآن أول ما تجي سواح تتفاجأ أنت تحصل ما حد معهم مرشد سياحي. يشلونهم يعني جهود من الناس عاديين أصحاب صناع المحتوى هذا، يستقبلونهم يشلونهم، يعني مش معقول أنت بتجيب سائح وتروح بسوق الصيد. يعني مرفوض جدا، مرفوض جدا. لازم تشلهم لمعالم سياحية، تشلهم لأماكن يعني تظهر حضرموت.
0: طيب، يعني الـ الـ الـ على ذكر المعالم السياحية، يعني المكلا في عدد من المعالم السياحية، مديرية المكلا بشكل عام يعني لها كثير من المعالم السياحية والأثار السياحية والمناطق السياحية أيضا. ممكن نتعرف على أهم هذه المعالم والمناطق السياحية والأثار السياحية التي بالضرورة أن يزورها السائح.
1: الله، المعالم السياحية طبعا في المكلا أنا بشيلهم إلى معك، عندك حصن الغويزي، عندك المتحف هذا في المكلا، عندك عدة معالم سياحية كثيرة جدا في مدينة المكلا بالذات. وطبعا هو كل من جاء حضرموت ضروري ينزل الوادي، إذا أطلع من الوادي ينزل إلى حضرموت عندنا يطلع المكلا، وإذا جاء في المكلا لازم يدور على حضرموت كامل. نحن ما يعني ما بغينا الواحد يجي يشوف معلم والله معلم، لا، لازم يكون حتى في هذا مهرجان البلدة أبغونهم يجون للستين فقط. لازم نحن الوكالات السياحية نرشيد بهم إلى أنهم يشكلون يعني رحلات سياحية المعالم السياحية في المكلا، مش خلاص الصباح الناس تغسلون في البحر، إذا الوقت الثاني شلهم، شلهم رحلة اليوم في الشحر، اليوم بكرة، يعني أماكن متعددة، دورهم على المكلا يعني، وبدأ ترويج من للسياحة في المكلا.
0: ولعل الآن من أهم المناطق الحديثة في مديرية المكلا السياحية الستين كما ذكرت خوار المكلا، بعض الأسواق القديمة في المكلا، سوق النساء مثلا، بعض الأحياء القديمة، بعض البيوت القديمة أيضا في مدينة المكلا، كثير من البيوت يأتوا يزوروها السياح، كنا نتذكر يعني. والآن يعني عندما ننظر إلى القور وننظر إلى إلى إلى الستين، كيف سيتم تنظيم هذين المكانين اللذين سيزدحمان بالناس، يعني في ليس بالسياح ولكن بأهل المنطقة والوافدين إليها أيضا والسياح من ضمنهم، ولكن كيف أن نقدم موقع سياحي جميل ترفيهي يكون متنفس للناس؟ كيف نحميه؟ كيف نؤهله؟ علاقتكم أنتم بالجهات المختصة مثلا بالبيئة، علاقتكم بصندوق النظافة والتحسين، علاقتكم بالأمن، علاقتكم كيف، يعني تحدثنا عن هذه العلاقة التي من أجلها يكتمل هذا المعلم السياحي ويكون معلم بالفعل سياحي نفتخر ونعتز به.
1: شوف، قبل

0: فترة اطلعتوا على تشكيل لجنة لمهرجان البلدة. شكلها سيادة المحافظة والمجلس القيادة. هذا اللجنة وهذا مهمها التنسيق بين الجهات. وطبعا في اللجنة كلهم الجهات المختصة بهذا. السياحة، الأشغال، الثقافة، العمل المدني، الجهات المختصة كلهم موجودين. ينسقون الجهات المختصة في هذا الموسم، يعني مشان تفادي للأخطاء التي حصلت في الموسم السابق، المواسم السابقة. هذا الموسم يعني ما لدينا خطة. أي واحد، أي شخص لديه مقترح، لديه فعالية بيقيمها في البلدة، لابد ما يرفع التصور، يرفعه على مكتب السياحة. مكتب السياحة يعد التصور، يرفعه للجنة. طبعا اللجنة كل بعد فترة أسبوع أو بعض أحيان أقل، بعض أحيان أكثر، يجتمعون مناقشة هذا برضه مشان ترتيب الفعاليات، ما تتكرر الفعاليات، وبرضه ترتيب هناك على 60 برضه الازدحام، التنسيق مع الأمس، مع خفر السواحل موجودين، الجميع موجودين هناك.
1: هذا بيعلاب المكتب
0: الإدارة. نعم، المكتب الإدارة العامة ترفع جميع التصورات الآن. وطبعا بيكون إلى تاريخ 30 عادة، أي واحد
1: 30 إذا أي حد عنده أي تصور،
0: أي واحد لديه تصور يرفع لمكتب السياحة، مكتب السياحة ترفع للجنة.
1: ما هي الفعاليات السياحية التي سيقيمها المكتب، مكتب مديرية المكلا خلال موسم البلدة؟
0: ما إنك ذكرت مكتب المديرية بالذات، يعني كنحن كمكتب السياحة مديرية المكلا دائما نركز على المنشآت السياحية. هالفنادق، المطاعم السياحية. يعني نلزمهم بالتقييد بالشروط والواجب اتباعها وإظهار المحافظة بالشكل الذي يليق بها. يعني الفنادق لازم يلتزمون بالزي الرسمي. النظافة مهم جدا جدا جدا. نحن مشددين على هذا الأشياء في جميع السنة، لكن موسم البلدة يكون التشديد أكثر. نحن نكثف الحملات الحملات نكثف جميع الحملات كل، يعني بالتالي تشوف الحملات أيام البلدة أكثر من الأيام السابقة. لا، منشان نظهر المحافظة بشكل يعني جميل جدا.
1: جميل، ولكن للأسف الشديد أستاذ إبراهيم، يعني عندما والمطاعم تدخل من ضمن مهامكم، يعني
0: نعم،
1: شكلها، منظرها، نظافتها. للأسف الشديد نحن عندما ننظر إلى المطاعم الشعبية في مدينة المكلا بالذات، يعني أغلب المطاعم لا تحظى ب يعني لا تقوم بما يجب أن تقوم به من تنظيف، من منظر، من يعني مطعم شعبي، يعني البعض وصلت به الجرعة إلى أنه يعمل له طصة تطبخه في بيته ويخرج إلى الشارع يبيعه، فبدلا من أن يعني يساهم في تنظيف المدينة يساهم في يعني في تكدس النفايات فيها. يعني دوركم يعني لابد أن يكون فاعل في هذا الجانب، كيف ستنفذون هذه المهمة؟
0: شوف المطاعم بالنسبة للمطاعم، جميع المطاعم طبعا تندرج تحت مكتب السياحة.
1: تمام.
0: إنما يكون بعدين تقييمات. أول ما ينزل، أول ما يقدم مطعم بيفتح، ينزل نزل المختص يقيم المطعم هذا، هل المطعم بيكون هذا مطعم ممتاز، مطعم سياحي اللي يسمونه وطن ممتاز،
1: حتى لبس عمال وحتى يعني
0: يفرق هذا في التقييم.
1: أيوة.
0: الدرجة الأولى هل بيكون، هل بيكون الدرجة الثانية، هل بيكون يعني الدرجة الثالثة وما دون هذا الشعب الغير مصنف.
1: أيوة.
0: ولكن يعني سواء الدرجة الممتازة أو الدرجة الشعب الغير مصنف لا بد من الالتزام بالشروط. كنظافة، كيعني جميع الشروط يكون ملتزما بها.
1: جميل.
0: شروط.
1: جميل.
0: اي مخالفه طبعا نحن ننسق مع اصحاب الاشغال. بالذات اصحاب الاصحاح البيئي.
1: ايوه.
0: يعني اي حملات لدينا مستعدين نشاركهم في اي حملات، ننزل حملات مشتركه، وقد نزلنا من قبل في حملات مشتركه نحن وقسم الاصحاح البيئي بالاشغال. يعني التزام المنشات.
1: نعم.
0: شوف غياب يوم تغيب انت عنهم تبدأ المخالفات.
1: بالضبط.
0: يوم تكثف حملات،
1: ولهذا لابد يكون التكثيف.
0: أيوة، تكثيف الحملات هذا يدي نتيجة، ولكن أحيانا تعوقنا الآلية ولا يعني الكلفة. الكلفة على المكاتب. تعرف ما تمر بها السلطة المحلية. يعني ولك لازم دعم.
1: نعم. نروح في فاصل ثم نعود. استعجبه

0: على الهواء مباشرة أيها المستمعون الأعزاء، أستاذ إبراهيم معنا واحد من كبار مدراء عموم السياحة بالجمهورية، معنا واحد من يعني هو معلم سياحي إداري يعني كفاءة كبيرة، وهو رجل السياحة الأول بمحافظة حضرموت الأستاذ أنور عبد الله بن عبد العزيز. أبو محمد مرحبا بكم معنا أستاذ أنور عبد الله بن عبد العزيز، المدير العام الأسبق لمكتب السياحة بمحافظة حضرموت ورجل السياحة الأول بحضرموت والكفاءة الإدارية والمهنية الكبيرة في مجال السياحة بمحافظة حضرموت الذي نعتز ونفتخر به وبعطاءاته الكبيرة، وأول رئيس مدير لمهرجان البلدة في محافظة حضرموت في المكلا على وجه التحديد، هذا المهرجان الذي أسس على أيديكم. مرحبا بك معنا في هذه الحلقة، ومعي في الاستوديو الأستاذ إبراهيم مبارك بقلعة مدير مكتب السياحة بالمكلا. أستاذ أنور، أولا كيف تحدثنا عن الزيارة الوفائية ولكم التي قام بها الأستاذ مجدي صالح باشادي مدير عام مكتب السياحة إلى منزلكم وبصحبته نائبة المدير العام للمكتب، ماذا جاء في هذه الزيارة؟
1: أولا شكرا أخ سعيد على هذه الفرصة لتعطيني في برنامجك، وبالنسبة للمهرجان البلدان على العدلان ما عندنا مهرجان، عندنا موسم البلدان أعتقد كل ما جاء ونودعه بعد 3 أيام 4 أيام وخلاص، باستثناء الفترة اللي تحملنا فيها المسؤولية إدامة الإدارة للمهرجان استمرت 10 سنوات ونتائجها كلكم تعرفوها، وكنت عضو ضمن لجنة الإشراف على المهرجان.
0: نعم.
1: وكانت يعني حقق يعني نجاحات كبيرة وباهرة، والذكرى بياخذ فترة طويلة الواحد يستعرضه.
0: نعم.
1: شكرا أول مرة على هذه الفرصة، ونحن ممكن نتكلم حول هذا الموضوع باستفاضة في آخر الحديث. بالنسبة للزيارة الوفائية اللي قام بها الأخ مجدي ونائبته الأخ العكبري.
0: أروى.
1: وفاء العكبري أعتقد وفاء العكبري.
0: أروى
1: العكبري. أروى. أيوه.
0: نعم.
1: ومعهم مسؤولة البرنامج الإنمائي والتبع للمساعدة اسم برنامج لداد. الأخ شيماء بنت يعني مثقفة وفاهمة. وجاءوا زارونا وطلعوا على بعض النشاطات اللي كان يقوم بها مهرجان البلدة في الفترة السابقة، فترة التأسيس، فترة التأسيس 10 سنوات تقريبا قدمت فيها أعمال كبيرة، والأخ سعيد كنت حاضر أنت معنا في هذه السنوات اللي ظهرنا فيها في إدارة مهرجان البلدة. المهرجان لحد الآن لا يمكن تسميته مهرجان لأنه لا توجد له قاعدة أساسية لإقامة مهرجان البلدة، وإنما فقط تأتي فترة مهرجان البلدة خصوصا هذه السنوات الأخيرة قبل كم شهر ولا نص شهر والله يتحركوا بشكل سريع ويستعدوا لإقامة بعض الحفلات ولا وتنتهي بعد أيام بعد عدة أيام.
0: طيب
1: تفضل سعيد. تفضل
0: أستاذ أنور، يعني من خبرتكم الكبيرة ومن منطلقين من زيارة الأستاذ مجدي ونائبته إلى منزلكم ومعهم مندوب مركز مداد للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، يعني في رأيكم يعني من وجهة نظركم إلى أي مدى يعني الورشة تحليل التحديات واستكشاف الفرص في موسم البلدة ودوره في تعزيز الاقتصاد المحلي ستخرج بمخرجات يعني تسهم في في في في تحليل التحديات بالفعل؟
1: شوف فايد الواحد اصلا يقول الأمانة بعد ما تولى الاخ مجدي رشاد اداره مهرجان البلده تشعر ان في هناك حركه داخل اداره السياحه، حركه جديده
0: جميل
1: ودماء جديده ظهرت في اداره السياحه، وعندها طموح ان تفعل شيء في اداره السياحه. وبالفعل كانت هذه أولى خطواتهم اللي هو إقامة ال ال ال الندوة أو التحليل
0: الورشة الورشة
1: استكشافات الفرص لموسم البلدة. كان من نشاطاته الأولية والصلاح وهذا مؤسسة مداد ساهمت في الإشراف على هذا والمساهمة فيه وجاءوا لعندي لهنا وقاموا بالزيارة وتحدثنا جليا حول المهرجان كيف يتم إقامة مهرجان للبلدة في حضرموت أو استعادة دور السابق وقدموا لي دعوة لحضور المهرجان وأعطناهم فرصة كاملة دعوة وأعطناهم نبدأ كاملة عن المهرجان خلال الفترات السابقة.
0: أستاذ أنور يعني إذا عدنا بذاكرتكم إلى الوراء سنوات وتوقفنا في بداية الثمانينات منتصف الثمانينات المكلا ورأينا المكلا التي تعج بالسياح وميناء المكلا الذي تحاط به مراكب السياح جميلة الشكل فقدت هذه السياحة الآن في السنوات الأخيرة طبعا بسبب تداعيات الظروف التي يمر بها الوطن وحضرموت طبعا جزء منه ولكن يعني كيف تحدث يعني كيف يمكن لنا أن نحرك ركود هذه السياحة يعني منطلقين من خبرتكم معتمدين على خبرتكم ومعنا هنا مدير مكتب السياحة بمديرية المكلا كيف وأنت كنت مدير عام السياحة بحضرموت شاملة ليس بساحل حضرموت كيف كنت تفعل دور المديريات يا أبو يا أبو محمد؟
1: في أخ سعيد في السابق كانت حركة السياحة مزدهرة وكانت برامج سياحية كبيرة جدا والاستهداف حضرموت يمكن استهداف حوالي 50% من السياحة القادمة لليمن استهدفوا فيها محافظة حضرموت وكانت تأتي سياحة عبر البحر طروبات في بواخر سياحية ضخمة تجي ميدان مكلا وفي عبر الطيران جروبات سياحية تأتي عبر الطيران ويرتب لها برامج سياحية في محافظة حضرموت الساحل وأيضا على مستوى وادي حضرموت زيارة وادي بشكل عام سيكون ترينم وشبام ونطلع على الحالة حالة الوادي بشكل عام كمباني تاريخية وكآثار وغيره وزيارة المتاحف والآن طبعا الفترة الماضية لعدم وجود استقرار أمني توقفت السياحة الخارجية بشكل كبير عوضنا نحن في السياحة عوضنا بإقامة السياحة الداخلية عملنا برامج سياحية داخلية ما بين المحافظات حركنا جروباتنا من على مستوى الدوائر الحكومية حركنا لزيارة محافظة عدن ومحافظة تعز راحت عدة جروبات ومعها مرشدين سياحيين استمرت فترة طويلة تعويضا للنقص أو لتوقف السياحة الأجنبية والخارجية إلى محافظة حضرموت لكن بعدين انتهت نهائيا بعد فترة هذه السياحة الداخلية كنا نرتب هذه الأمور مع مدراء الدوائر الحكومية نقدم تسهيلات وأسعار بسيطة رمزية للرحلة تستغرق 3 أيام يوم عندك يوم في تعز ويوم رجعة يزوروا في الطريق عدن المحافظات اللي على الطريق هذا بعض النشاطات اللي كانت تقام في فترات بالنسبة للسياحة
0: نعم أستاذ أنور عبد الله بن عبد العزيز أشكر حضورك معنا عبر الهاتف في هذه الحلقة ولكن يعني إذا أردنا منكم كلمة توجهوها للمعنيين بالأمر في السلطة المحلية لما من شأنه أن نرتقي بعمل مهرجان البلدة الذي أنت أول من رأست إدارته وكنا معكم في هذه الإدارة ومعنا الأستاذ جعفر بحورت وكثير من المشتغلين وقدمتم على مدار 10 سنوات أعمال كبيرة يعني تحسب لكم من خلال مهرجان البلدة كانت هناك المعارض كانت القرية التراثية كانت الحفلات وكان حتى يعني اللوحة الغنائية الخاصة بأهازي الطفل يعني أعمال كبيرة جدا قدمتموها، كانت هناك محاضرات، كانت هناك ندوات، كانت يعني أعمال كثيرة انحصرت الآن، قلت كيف ولعل يعني المحافظ خطوة طيبة أن نقل إدارة المهرجان الآن إلى إدارة السياحة، وهناك الزميل الأخ الحبيب مجدي بشاري وهو شاب متحرك حقيقة ولديه طموح كبير أن يرتقي بعمل السياحة في حضرموت. يعني ما هي كلمتكم التوجيهية من أجل أن نستعيد بعض ألق مهرجان البلدة أو موسم البلدة الذي مثلنا، الذي يعني كلفنا احنا المحافظ هلال رحمه الله معكم، يعني كنت أنا من ضمن الوفد الذي رأسته أنتم للذهاب إلى عمان للمشاركة في مهرجان خريف صلالة، يعني منتدبين لنأخذ بعض الأفكار.
1: بالنسبة لما ذكرت أنت أخ سعيد النشاطات اللي قدمت الفترة السابقة، أيضا هناك طبعا كل المديريات المحافظة ساهموا في مهرجان اللي يقام في مدينة المكلة، المهرجان البلد السياحي
0: نعم.
1: مساهمت محافظة أيضا محافظة عدن ساهمت بفرق فنية في مهرجان، وأيضا في فرقة ألمانية جاية خاصة بالطيران اللي بالقفز
0: المظليين نعم
1: وقدمت عروضها في ساحة هناك عند
0: المنصة
1: عند المنصة ايوه
0: 60 يعني
1: وطيران في الطيران الشراعي اضافة الى العروضات الفنية والعروضات العروض البحرية وغيره، وايضا الاصدارات اللي كنا اصدرنا
0: اصدارات كبيره
1: عن التراث وعن الادب الشعبي في محافظه حضرموت زي مصير ناعس التحرير وعن الشاعر احمد بكير شاعر البلد وعن الشاعر الشعبي الكاتب عمر محفوظ غاني وايضا هناك ايضا زعمات يعني ما دام تكلمنا عن النشاطات الثقافيه تكلمنا انه هناك اصدارات اصدرها الاستاذ المحافظ سالم احمد الخمسي عن كتاب عن حارات المكلا
0: كتاب
1: جميل جدا قدم له الاستاذ الدكتور صالح علي بصره ايام كان في جامعه عدن وكلام وايضا الاستاذ صالح ابو بكر من شيخ ابو بكر كلام عن المكلا واهلها كتاب جميل جدا عن المكلا. هذا كل الامور لو تجمع وتحصر ويعاد ترتيب الأمور بشكل كويس ويعاد تشكيل إدارة المهرجان بشكل جيد يستفيدوا من الخبرات السابقة ضمن أنتم والأخ جعفر بحويرد وكثير من اللي اشتغلوا معنا في الجوانب الفنية والجوانب الرياضية أيضا ويكون هناك يعني نشاط يعتد يضاف إلى ما ذكرت أنا سابقا أنه ضروري من إيجاد قاعدة للمهرجان لإقامة موقع المهرجان البلد السياحي تكلمنا فيه كثير ومع كل المحافظين نعمل الأخ السادس المحافظ الخمسي أنه يهتم بهذه الأمور يحاول يحدد من الآن القاعة الخاصة والموقع الخاص لإقامة موقع المهرجان القادمة إن شاء الله
0: بإذن الله. شكرا لكم أبو محمد الأستاذ أنور عبد الله عبد العزيز على حضوركم معنا عبر الهاتف، شكرا لكم أستاذ.

0: وعلى الهواء مباشرة عبر الهاتف طردنا الأستاذ مجدي صالح بشادي مدير عام مكتب السياحة إلى حيث هو الآن في محافظة عدن في العاصمة عدن لقضى بعض المهام المكلف بها من قبل رئيس عضو مجلس الرئاسة محافظ حضرموت. أستاذ مجدي مرحبا بكم معنا، وكنتم ضيوفنا كان يفترض ولكن الظروف حالت أن تكونوا معنا في الاستوديو.
1: صباح الخير أستاذي سعيد، فعلا أنا موجود في عاصمة عدن، عاصمة مملكة عدن، بتكليف من السيد الأستاذ سالم محمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة حضرموت للوقوف أمام وزارة السياحة من شأن المتابعات المهرجان للبلد السياحي.
0: نعم
1: ودت أن أكون متواجد شأن أنا وحضوري موجود معكم اليوم، لكن الحمد لله وهي فرصة سعيدة أن أكون برضه كمان على الهواء مباشرة معكم.
0: فرصة طيبة بالفعل. أستاذ مجدي، يعني خلينا نتحدث بشكل سريع يعني عن عن ورشة العمل الخاصة بتحليل التحديات واستكشاف الفرص في موسم البلدة ودوره في تعزيز الاقتصاد المحلي. وكان معنا قبل قليل الأستاذ أنور عبد الله بن عبد العزيز الذي بالفعل يعني أشاد بكم وبدوركم وبحماسكم، وخاصة أنكم قد زرتموا إلى البيت ومعكم مندوب مركز
1: مدار
0: نعم للأبحاث والدراسات الاستراتيجية. وكيف أنت من موقعك مديرا عاما لمكتب السياحة بساحل حضرموت، وكيف تحدثنا عن مخرجات هذه الورشة؟
1: طيب انا اول حاجه بعرج بحاجه بسيطه، اللي طبعا نحن نمشي على وفق خطه استراتيجيه من تولينا مكتب وزاره السياحه نمشي او نشتغل وفق خطه استراتيجيه وضعناها بدايه السنه 2026 لكي يظهر القطاع السياحه ومكتب وزاره السياحه بمطار ايجابي يليق فعلا بتاريخ حضرموت وتراثها ومدى تواجد المعالم السياحية والأثرية والمهرجانات التي تصاحب والموجودة في المحافظة. طبعا عقدنا أو أقمنا الورشة هذه لرؤيتنا أنه ما هي الفرص وما هي المقومات التي تمتلكها محافظة حضرموت تحديدا الساحل في موسم البلدة السياحية، وكيف هذا الموسم يعتبر برضه كمان رافد اقتصادي للمحافظة تحديدا الساحل والشرب الساحلي. فقمنا الورشة ووضعنا لها محاور وقدمت فيها أوراق بحثية تحليلية وأكاديمية تحديدا، منها الورقة الاقتصادية ومنها الورقة التنظيمية. فمن مخرجات وتوصيات هذه الورشة التي استعرضنا وتعيقها أمام السيد المحافظ ومجلس القيادة الرئاسي وأيضا السيادة الوكيل بدوره نائب رئيس لجنة مهرجان البلد الموسم 2026، خرجت الورشة بتوصيات على مرحلتين. مرحلة نقدر نسويها في هذه السنة الموسم هذه السنة، والشق الثاني أو الخطوة الثانية أو المرحلة الثانية اللي نقدر نحن نضع لها خطة أو رؤية استراتيجية 2026 2028 2000 لغاية 2036 اللي هي هذه الخطة المستدامة، الخطة الاستراتيجية المستدامة. فمن أبرز التوصيات هو توفير البيئة أو البنى أو توفير البنى التحتية لإقامة مهرجان يليق بالمحافظة ويليق برضه كمان بالموسم نفسه موسم البلدة. الجانب التنظيمي مدى استعداد المنشآت السياحية برضه كمان لاحتضان الورشة، وأيضا عرضت فيها تقييم للسنوات الماضية وأبرز التحديات الموجودة فيها. لذلك كانت مخرجات وتوصيات الورشة جدا جدا قيمة، وبإذن الله السنة هذه بيكون أكثر تنظيم وأكثر تنسيق، وبحيث أن يكون فعلا موسم بلد السنة هذه فعلا مهرجان وموسم جميل جدا.
0: جميل. هناك
1: مداخلة أخرى أستاذي سعيد، طبعا نحن فعلا زرنا الأستاذ العزيز أنور عبد العزيز، طبعا هذا يعتبر نحن الأب الروحي بالنسبة لنا كمكتب وزارة السياحة، وبرضه كمان قدمنا له الدعوه وتمنينا انه يحضر، لكن الحمد لله انه حضر معنا روحا وليس جسدا، وطبعا ناصر نحن، وبرضه تلقينا من الصادي بشرنا بنجاح الورشه. فالاستاذ انور عبد العزيز هو المرجع الاساسي والرئيسي لنا في مكتب الوزاره مع المدراء اللي تعاقبوا بعده.
0: نعم نعم نعم، هذا وفاء منكم، وفاء ان نعترف يا اخي بحق الكبار، بحق الكبار ممن قدموا خدمات لحضرموت وهم من ابناء حضرموت. استاذ مجدي، يعني كيف، يعني هناك من يتساءل ان عده خطه الان لتنفيذ فعاليات مهرجان البلده، ولكن كما تناهى الى سمعي، لا ادري الى اي مدى ما يقال هذا صحيح، أن هذه الخطة التي قدمت خالية من الفعاليات الفنية، هذا صحيح؟
1: لا طبعا، شوف من ضمن توصيات وإثمان الورشة برجعك فيها شوية بالذات في المحور التنظيمي، نحن هذه السنة حرصنا أن يكون المهرجان أكثر تنظيما، بحيث أنه ما فيش تكون فيه عشوائية إقامة الفعاليات، ما فيش عشوائية إقامة مثلا الأنشطة تحديدا. فأي مبادرة، أي شركة متعهدة في إقامة مثلا مهرجانات أو عفوا حفلات أو فعاليات عليها التنسيق إما مع مكتب وزارة السياحة أو مع لجنة مهرجان موسم البلدة لل 2026. فهذه برضه كمان من توصيات اللي خرجتها الرئيسية من الجانب التنظيمي. أما الفقرات الفنية والاحتفالات لا، فهي موجودة طبعا. نحن كالعادة انه المهرجان يصفض حفلات فنية ثقافية، طبعا المهرجان هو عرس اصلا، عرس ثقافي فني سياحي.
0: نعم.
1: كيف فبالضرورة تكون انه في معانا فعاليات وانشطة ذات طابع ثقافي وفني تحديدا، لكن السنة هذه بيكون لها اكثر تنظيما واكثر تنسيق مع وضع الجدول الفعاليات بشكل عام كلها كامل، وحتى تكون واضحة أمام الزوار وواضحة أمام برضه كمان أهالي ساحل حضرموت، وتحديدا المديريات بيكون فيها الحفلات المهرجانات السنة هذه، حتى إنه ما بتقصر بس في مدينة المكلا اللي هي العاصمة، لا المرة هذه بتشملها المديريات اللي دخلها اللي هي بروم مفع اللي هي شهر وغير باودي.
0: هل استثنت الحامي أو يعني الحامي كانت الحامي ودي الشرقية،
1: الحامي طبعا موجودة، الحامي موجودة من الشهر تحديدا. وفيها فعاليات طبعا. فيها فعاليات
0: هي يعني كانت مستثناء من مناطق الاحتفاء بالبلدة يعني، ولكن حتى الأدريوها العام أو قبل العام لا أدري متى، ولكن يعني وهي منطقة جميلة جدا طبعا الحامي.
1: أكيد يعني. نحن مستثنينا المرة هذه، بل درجناها ضمن المناطق بيكون فيها فعاليات إن شاء الله.
0: كما أخبرني الأستاذ إبراهيم مبارك بخلعة مدير مكتب السياحة بالمكلا بأن الباب ما زال مفتوحا إلى 30
1: أكيد.
0: إلى 30 يونيو لتقديم أي تصورات لدى أي مجموعة يعني.
1: نعم، وللأمانة أستاذ السيد لغاية اليوم ولغاية الآن يعني حتى قبل ما أطلع معك على الهواء لا زلت أتلقى الاتصالات والتواصل معي، بحيث إنه في متعاهدين كثر حابين يمارسون أو يقيمون فعاليات وأنشطة في شو اسمه ده موسم البلدة للسنة هذه تحديدا. لذلك نحن وضعنا هذا المعيار الرئيسي تحديدا، إنه إذا حابين مثلا أي مبادرة، أي فريق، أي شركة متعاهدة تحب أنها تسوي أي نشاط، يتم التنسيق مسبقا حتى إنه يكون السنة هذه حتى ما أثرت لك إنه يكون أكثر تنظيما يعني، بعيدا عن العشوائية، بعيدا عن برضه كمان تكرار الفعاليات.
0: نعم نعم، وحتى لا تكون فعاليات مخازر يعني، احنا امام مهرجان
1: اكيد اكيد اكيد،
0: لا نريد ان تكون مخازر يعني.
1: نعم بالضبط.
0: استاذ مجدي، يعني اذا اي مدى توجد المنتديات الادبية والثقافية المنتديات النشطة ومنظمات المجتمع المدني في مهرجان البلدة، خاصة فيما يخص الجانب الثقافي التوعوي الإرشادي، مؤسسات الإعلام أيضا، إلى أي مدى ستلعب دورها في هذا المهرجان؟
1: نعم شوف، بالنسبة نحن كمكتب الوزارة السياحة تحديدا وضعنا بعض الصورات الأنشطة اللي بنسويها في هذه السنة بإذن الله. ولكن أجملها هي التصور الذي يقدم من مكتب وزارة الثقافة اللي فعلا يعني أدرج فيها كل الأنشطة ذات الطابع الثقافي، اللي برضه كمان تناول أو تواصل مع المنتديات الثقافية بحيث إنه برضه كمان يكون وجودها فعال السنة هذه إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إذا تحدثنا عن دور مكاتب السياحة بالمديريات وتفعيل دورها، كيف تنظرون إلى من موقعكم على في رأس هرم الإدارة العامة للسياحة في ساحل حضرموت؟ كيف سنفعل هذه المكاتب؟ كيف سنحرك ركودها؟ كيف سننشطها؟ كيف سنجعلها فاعلة وحاضرة؟
1: نعم طبعا أنا من تولي برضه كمان المكتب الوزارة، وأنا أقول إنه مكاتب الوزارة مكاتب الوزارة في المديريات تمام هي بالنسبة لك عائلة واحدة تمام. كلنا نشتغل وفق خلية وفق خطة استراتيجية زي ما قلت لك وضعتها، فبتكون في هناك أنشطة برضه كمان، وبتكون برضه كمان يعني برامج بناء قدرات للموظفين القطاع تبعنا في المديريات، بتكون برضه كمان فعاليات بيحتضنونها في المديريات، وبيننا تنسيق مترابط وعمل مشترك طبعا تحديدا. وما تولينا مكتب الوزارة إلا الهدف، نحن نريد أن يظهر قطاع السياحة وفي الساحة تحديدا بمظهر زي ما قلت سابقا، أنه مظهر فعلا يليق بمكاتب حضرموت في السياحة، ونطمح أن توصل حضرموت قطاع السياحة للعالمية طبعا
0: بإذن الله تعالى. يظل يعني مكانين مهمين جدا في حاضرة حضرموت في مدينة المكلا العاصمة، اللي هو الستين على الساحل وخور المكلا الذي نتمنى أن يكون خورا يعني خاليا من الشوائب الذي به الآن، أن تنظم الفعاليات في البلدة يكون تنظيم. إلى أي مدى أنتم تعملون على توأمة مع الجهات المختصة كصندوق التحسين والنظافة في ساحل حضرموت، الجهات الأمنية، الجهات البيئية؟ كيف ستخططون من أي الإنجاز يعني بالفعل مناطق سياحية لائقة بحضرموت؟
1: الشيء الجميل في لجنة السنة هذه أن كلنا نشتغل وفق توجه كلنا وضعناه مع بعض، وفق برضه كمان خطة، وفق برضه كمان التوزيع المهام في أعضاء اللجنة، فكلنا نشتغل كخلية واحدة. المناطق ذات الطابع السياحي كلنا برضه كمان مهتمين انها احتضانها للفعاليات كخور المكلا، كشارع الستين، مناطق نحن سميناها مناطق مهاجان الفعاليات السنة هذه. ففي ترتيب وفي عمل مشترك ما بيننا وما بين المكاتب ذات الاختصاص تحديدا الموجودة في لجنة السنة هذه، وما تواجد برضه كمان ربان اللجنة اللي هو السيد المحافظ ومع بعضه الوكيل، إلا هو يعني شيء من الاهتمام من قبلهم إنه السنة هذه وسنوات إن شاء الله الجاية إنه كل الأماكن الترفيهية، الأماكن السياحية، الأماكن المعالم اللي فيها تحتضن فعاليات بشيء جميل السنة هذه
0: إن شاء الله. يعني استاذ مجدي يعني خلينا، انا عارف انك الان مشغول ولكن انا طولت معك بلا
1: شك، بدخل اجتماع مع الوزير بعد شوي.
0: طيب خلاص الان بننهي معك، وهذا اعتبره سؤال اخير على الوعد المستمعين بان تكون معنا في الاستوديو ان شاء الله الاسبوع القادم، وقدرت تحمل الينا الاخبار السارة التي انجزتها، حياك الله. الاسواق الشعبيه في مدينه المكلا القديمه، الاحياء القديمه، البيوت القديمه، كيف يعني تنظرون اليها وكيف ستفعلونها يعني في خطتكم؟
1: طيب نحن نشوف بالنسبه لموسم البلده، هو نحن نعتبره زي موسم حفاد. موسم حفاد لبين للمنشات السياحيه، للاسر المنتجه، للحرفيين، للمهنيين برضه تحديدا، فوضعنا لهم كل وسهلنا لهم كل السبل بحيث انه يخرجون يعني برافد اقتصادي لهم يعني بتسهيلات مننا. ما بعد الموسم طبعا هذه برضه كمان من توصيات الورشه، ما بعد الموسم معانا مع معنا افكار ان شاء الله تكون بنطبقها على الواقع، بالذات للتنظيم الاسواق الشعبيه تحديدا للاسر المنتجه في اماكن تكون مثلا شيء مستدام بالنسبه لهم. هذه عرضناها برضه كمان امس للسيد المحافظ، وهو يعني طرح انه لبى الفكره هذه، وان شاء الله نشتغل مع المكاتب ذات الاختصاص انه فعلا تهيئ لهم الاماكن حتى انه يمارسون اشغالهم بطريقه سهله، وان شاء الله فعلا هذه الافكار والمخرجات انها تكون على ارض الواقع ان شاء الله.
0: ان شاء الله. استاذ مجدي صالح مشادي، مدير عام مكتب السياحه بساحل حضرموت، شكرا لك وقد اثقلت عليك.
1: الله يرضى عليك، شكرا استاذ سعيد، ومتواصلين على خير، وان شاء الله موسم السنه هذه تكون فعلا موسم تحت لوجو ضوء المقلاشة
0: باذن الله تعالى، ونحن سنكون اكيد على تواصل دائم لتغطيه هذا المهرجان. شكرا لكم.
1: ان شاء الله.

0: أستاذ إبراهيم، كنت أود أن أتحدث معك عن لائحة مواصفات التصنيف السياحي وعن التشريعات السياحية، ولكن الوقت أزف بنا، وسيكون لنا بإذن الله تعالى استضافة قادمة معكم في بداية المكلة، وقد أنجزتم كثير من الأعمال السياحية التي نتمنى أن تنجز. تفضل.
1: حياكم الله. فعلا الوقت داهمنا يعني، ودي أن أرفع أقول لك حق نحن كمكاتب المديريات نرفع بالإحصائية كم عدد واصلين للمكلة يوميا.
0: جميل.
1: يوميا نزلنا ندور من المكتب يدرج على جميع الفنادق، جميع المنشآت السياحية المكلة، وكذلك هم المنشآت السياحية يرفعون بالمعلومية دائما مشان نعرف كم الواصلين اليوم، كم وصلوا اليوم الأول، كم وصلوا اليوم الثاني، كم الليالي السياحية اللي داخل المكلة، ثم نرفع بذلك يعني إجمالا نهاية الموسم كم داخل المكلة هذا السنة.
0: جميل.
1: ونقارنها بالعام اللي يعني دائما يكون كل عام أكثر من عام.
0: وهذه الإحصائيات إحنا بحاجة إلى معرفتها، خاصة مع حلول المهرجان، مع بداية الفعاليات التي تتوافد إليه كثير من الذين يحبون قضاء هذا الوقت في المكلة يعني خلال المهرجان. شكرا لكم أستاذ إبراهيم مبارك مخلعة، مدير مكتب السياحة بالمكلة، على حضوركم إلى الاستديو.
1: حياك الله.
0: مع أنه كان اللقاء مفاجئ
1: جدا جدا مفاجئ.
0: لازم يكون بتنسيق
1: أبدا. الله أخبرنا قبل يعني نص ساعة.
0: حياك الله. شكرا لكم وأشكر تحملكم لنا.
1: حياك الله. يا
0: أهلا
1: نحن من هذا المنبر نرسل رسالة لجميع المنشآت السياحية بالالتزام بالمعايير والتشديد على الالتزام بالمعايير.
0: شكرا. وشكرا لكم أنتم أيضا أيها المستمعون الأعزاء، هذه تحياتي سعيد الحاج من الإعداد والتقديم، تحيات الزميل سالم محمد بلقدي من التنفيذ، والزميلة مادلينا بكود من الإعلام الجديد بإذاعة المكلة. إلى اللقاء.

ضيف على ناصية الحوار. ضيف على ناصية الحوار حلقات إذاعية في ساعة أثيرية، يعد محاورها ويديرها أسبوعيا سعيد علي الحاج.

مستمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة المكلا صوت حضرموت نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة أخبار الخامسة. من أنبى هذه النشرة: عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت الخنبشي يلتقي وفد هيئة رئاسة مرجعية قبائل حضرموت لمناقشة الأوضاع الأمنية والخدمية. جامعة سيئون تطلق برنامج مكافآت النشر العلمية الدولي وتكرم باحثيها المتميزين. وكيل حضرموت الجيلاني يسلم قرية ابتسام الخيرية السكنية للمستفيدين من المشروع. من الإيجاز إلى التفاصيل، حياكم الله. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا وفد هيئة رئاسة مرجعية قبائل حضرموت برئاسة الشيخ عبد الله بن صالح الكثيري لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية والخدمية في المحافظة والجهود المبذولة لتعزيز مستوى الخدمات بحضور وكيل المحافظة الأستاذ حسن الجيلاني. واستعرض اللقاء جملة من القضايا المرتبطة بالواقع الخدمي والأمني وأهمية توحيد الجهود الرسمية والمجتمعية للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية وتعزيز حالة الأمن والاستقرار في مختلف مديريات المحافظة. وشدد عضو مجلس القيادة على أهمية تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية لتجاوز الظروف الاستثنائية التي تمر بها حضرموت والوطن بشكل عام، مؤكدا الدور الذي تطلع به مرجعية قبائل حضرموت في دعم جهود السلطة المحلية وتعزيز التلاحم المجتمعي والحفاظ على وحدة الصف الحضرمي. من جانبها جددت هيئة رئاسة مرجعية قبائل حضرموت حرصها على الحفاظ على وحدة الصف ووقوف ومساندة كافة الجهود التي تبذلها السلطات المحلية بالمحافظة والرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين مستوى الخدمات ومواجهة التحديات والأزمات الخدمية والمعيشية التي تعصف بالمواطنين. بحضور الأستاذ جمعان سالمين بربع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء والأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري رئيس الجامعة، أطلقت جامعة سيئون النسخة الأولى من برنامج مكافأة النشر العلمية الدولي، وذلك ضمن فعاليات الندوة العلمية الخامسة للتربية العملية التي نظمتها كلية البنات في خطوة تجسد اهتمام الجامعة بتعزيز ثقافة البحث العلمي والارتقاء بجودة مخرجاته. ويأتي إطلاق البرنامج في إطار توجهات جامعة سيئون الرامية إلى دعم الباحثين وتحفيزهم على النشر في المجلات العلمية الدولية الرصينة وتشجيع إنتاج البحوث النوعية ذات الأثر العلمي بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة الأكاديمية ورفع مؤشرات أدائها وتصنيفها على المستويين الإقليمي والدولي. وخلال الفعالية جرى تكريم نخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين الذين حققوا إنجازات علمية متميزة من خلال نشر أبحاثهم في مجلات علمية محكمة ومفهرسة خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2026، وذلك بعد استيفائهم الشروط والمعايير المعتمدة للاستحقاق. وأكدت الجامعة أن الأبحاث نشرت في مجلات علمية مصنفة ضمن الربعين الأول والثاني، الأمر الذي يعكس مستوى التميز والرصانة العلمية التي يتمتع بها باحثو الجامعة ويؤكد قدرتهم على المنافسة والحضور في منصات النشر العلمي العالمية. سلم وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني اليوم بمديرية غيل باوزير قرية ابتسام الخيرية السكنية للمستفيدين من المشروع بتمويل من دولة الكويت الشقيقة عبر جمعية النجاء الخيرية وتنفيذ مؤسسة أيادي الخير للتنمية بحضور المدير العام لمديرية غيل باوزير وديع جوبان والمديرين العامين لمكتبي وزارة الشؤون الاجتماعية بساحل حضرموت سعيد العمودي
والأشغال العامة والطرق المهندس صالح العمري وعدد من القيادات المدنية والأمنية. وفي تصريح له عقب التسليم أعرب الوكيل الجيلاني عن تقدير السلطة المحلية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي لدولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا على دعمها السخي لهذا المشروع الإنساني، وهو امتداد للدورة الإنسانية المشهود للأشقاء في دولة الكويت في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني، مشيدا بدور مؤسسة أيادي الخير للتنمية لما تبذله من جهود في تنفيذ المشاريع السكنية والتنموية وفق معايير إنسانية تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي. وأشار نائب مدير مؤسسة أيادي الخير للتنمية وليد باعشن إلى أن المشروع يجسد عمق العلاقات الأخوية والإنسانية بين الشعبين الشقيقين اليمني والكويتي، مشيرا إلى أن قرية ابتسام السكنية تمثل نقلة نوعية للأسرة المستفيدة، حيث وفرت لهم بيئة سكنية آمنة وكريمة بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة. آخر خبر في هذه النشرة، شهد وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني بمدينة المكلا ومعه المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض فرج باعمر توقيع اتفاقية بين السلطة المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لتنفيذ مشروع بناء مبنى خاص بحل النزاعات المتعلقة بالممتلكات والأراضي. وخلال مراسم التوقيع أكد الوكيل الجيلاني اهتمام السلطة المحلية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بتهيئة الظروف الملائمة لجهود حل وتخفيف النزاعات المجتمعية بما يسهم في معالجة القضايا العالقة بين المواطنين بأساليب قائمة على العدالة والشفافية ويعزز الثقة بالمؤسسات المحلية. وأوضح أن المشروع يأتي ضمن جهود تعزيز الأصول الشاملة والعدالة عبر إيجاد بيئة مؤسسية متخصصة لمعالجة النزاعات المرتبطة بالأراضي والممتلكات بما يدعم الاستقرار المجتمعي ويحمي الحقوق وفق الأطر القانونية، ويعد خطوة نوعية لدعم مؤسسات العدالة المحلية وتطوير آليات تسوية النزاعات. ومن المتوقع أن يسهم المبنى الجديد في تسهيل إجراءات معالجة القضايا والنزاعات المتعلقة بالممتلكات والأراضي وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين في إطار الشراكة بين السلطة المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعما لمسارات التنمية والاستقرار في محافظة حضرموت. مستمعينا الكرام، نشرة أخبار الخامسة انتهت، في ختامها تذكير بأبرز ما جاء فيها. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت الخنبشي يلتقي وفد هيئة رئاسة مرجعية قبائل حضرموت لمناقشة الأوضاع الأمنية والخدمية. جامعة سيئون تطلق برنامج مكافأة النشر العلمية الدولي وتكرم باحثيها المتميزين. وكيل حضرموت الجيلاني يسلم قرية ابتسام الخيرية السكنية للمستفيدين من المشروع. مستمعينا الأفاضل، وبالتذكير بهذه العناوين نكون قد وصلنا بكم إلى ختام نشرة أخبار الخامسة والتي استمعتم لها عبر أثير إذاعة المكلا. في ختامها تقبلوا تحيات الزميل شكري نصر مرسال من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل عبد الله إضا حسين من التنفيذ والإخراج، تحياتي من التقديم محمد عبد الله رويشد. شكرا على الإصغاء والمتابعة، دمتم في أمان الله.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الأربعاء برعاية كريمة من الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة حضرموت، وقيمت بمدينة المكلا دورة تدريبية تأهيلية بعنوان الإسعاف الرياضي وسلامة اللاعبين تحت شعار التدخل السريع لإنقاذ حياة الرياضيين والتعامل مع الإصابات الطارئة، وذلك بتنظيم مؤسسة الكابتن علي عثمان العمود التنموية الرياضية وبالشراكة مع مؤسسة طبيب الزائر التنموية وبالتنسيق مع مدير مديرية مدينة المكلا والاتحاد الطبي الرياضي بساحة حضرموت وإشراف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت. استطاع بطلنا المتألق عبد الرحمن علي منصر أن يختف الأنظار في البطولة العربية لألعاب القوى للناشئين المقامة حاليا في مدينة إسماعيلية بجمهورية مصر العربية، وذلك بكل ثقة واقتدار أن تزع بطلنا المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 600 متر حققا رقما زمنيا مميزا قدره دقيقة و23 ثانية ليرفرف عالم بلادنا عاليا وسط منافسات قوية بين نخبة من أبطال العرب في هذه اللعبة. هذا الفوز ليس مجرد ميدالية بل هو رسالة واضحة أن الموهبة اليمنية قادرة على تجاوز كل التحديات والظروف. خطف فريق نادي شباب ميفع فوزا ثمينا من أمام نظيره وحدة الحامي بنتيجة هدفين لهدف واحد ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى للتصفيات التمهيدية للدرجة الثانية لأندية ساحل حضرموت. أعلن برشلونة توصله إلى اتفاق مع نادي باناثينايكوس اليوناني يقضى بانتقال حارس مرمى الأسباني بينيا لينهي بذلك مشواره مع الفريق الكتالوني ويبدأ تجربته الجديدة في الملاعب اليونانية. وأوضح النادي الأسباني في بيان رسمي اليوم الأربعاء إتمام الصفقة كما ودع الحارس عبر حساب منصة إكس، ولم يكشف البارسا عن تفاصيل الصفقة المالية فيما أشارت صحيفة أس إلى أن قيمة الانتقال تقدر بنحو 3 ملايين يورو. أصدر ريال مدريد بيانا رسميا مساء السبت نفى فيه بشكل قاطعي اتصال مع ممثل اللاعب الفرنسي مايكل أولسي نجم بايرن ميونخ مؤكدا التزامه التام بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالاتهم في خطوة تعكس حرص النادي الملكي على تجنب أي عقوبات تأذيبية. وليست هذه المرة الأولى التي اتخذ فيها ريال مدريد هذا الموقف الحازم، إذ سبق له أن أعلن رسميا عن تقديمه عرضا لأتلتيكو مدريد لضم الأرجنتيني جوليان الفاريز ملتزما بالقنوات الرسمية، وهو يكرر الأمر الآن مع اللاعب الفرنسي الدولي.

الأكثر بيلو المدافع السابق لريال مدريد على بعد خطوة من تولي منصب المدير الفني لنادي فولهام الإنجليزي في صفقة لم يتبقى لها إتمامها سواء الإجراءات الرسمية النهائية والتوقيعات الورقية. وأكدت تقارير صحفية بريطانية إن إدارة فولهام حددت أربيلو كهدف رئيسي لقيادة الفريق وأحرزت تقدما ملموسا في المفاوضات خلال الساعة الأخيرة، رغم أن الصفقة لم تحسم رسميا بعد في انتظار استكمال إجراءات الإدارية الأخيرة. ورغم تلقي أربيلو استفسارات من أندية أوروبية أخرى بينها ميلان الإيطالي، إلا أن إصرار فولهام واهتمامه الجاد إضافة إلى مشروع الطموح الذي قدمه النادي اللندني أقنع المدرب الأسباني بخوض تجربة التدريبية في الدوري الإنجليزي الممتاز. حرصت البيئة المحيطة بالنجم البرازيلي رافينيا جناح نادي برشلونة على وضع حد للشائعات المتداولة وتوضيح الحقائق، وذلك بعد تعرضه لإصابة أبعدته مؤقتا عن منافسات كأس العالم. وظهرت في الآونة الأخيرة تقارير تزعم وجود مشكلات شخصية تؤثر عليه، وبدورها تواصلت صحيفة ديبرتيفو الأسبانية مع عائلة النجم البرازيلي لطمأنينة الجماهير، حيث أكدت أن

الإصابة ليست بالخطورة التي صورت في البداية، وأن اللاعب ينبض بالتركيز مع المنتخب البرازيلي مستبعدا تماما فكرة الرحيل عن برشلونة لخوض تجربة في الدوري السعودي. وبعيدا عن مونديال، ارتبط اسم رافينيا مؤخرا بالانتقال للسعودية بذريعة وجود أزمات مالية، وهو ما نفته بيئة القريبة جملة وتفصيلا. قال تقرير صحفي أن يوفنتوس يسعى لتعزيز مشروعه الجديد للموسم المقبل، ويدرس خيارات عديدة من ريال مدريد. وتشير التقارير إلى أن ما يصل إلى 5 لاعبين من ريال مدريد على قائمة مختصرة ليوفنتوس الميركاتو الصيفي. وبحسب صحيفة توتو سبورت، تراقب إدارة السيدة العجوز عن كثب عددا من لاعبين ريال مدريد الذين قد يغادرون البيت الأبيض في الأسابيع المقبلة، ومن بين هؤلاء داني سيبايوس الذي لا يريد جوزيه مورينيو ولا يزال المرشح الأبرز للرحيل. مع ذلك لم يتلقى لاعب وسط الأسبان الذي كان يأمل بالعودة إلى ريال بيتيس أي عروض رسمية من النادي الأندلسي حتى الآن بسبب مطالبه المالية. وقد يكون الانتقال للدور الإيطالي خيارا جاذبا، لكن اللاعب ليس اللاعب الوحيد الذي استهدفه يوفنتوس. ويراقب يوفنتوس أيضا وضع فران جارسيا الذي يبدو أن مستقبله خارج مدريد، خاصة بعد وصول مارك ورغبة ريال مدريد في الإبقاء على الفارو كاريالس

0: كانت التقارير الصحفية أن نادي برشلونة وضع شرطا حاسما لإتمام صفقة ضم نجم أتلتيكو مدريد الأرجنتيني جوليان الفاريز. وقال الصحفي المغربي أشرف بن عياد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن الفكرة أصبحت واضحة في برشلونة، إن لم يقم اللاعب مجهود كبير من الصعب جدا أن تتم هذه الصفقة. وأوضح بن عياد المقرب من النادي الكتالوني إن أتلتيكو مدريد يرفض حتى الآن فتح باب المفاوضات، مشيرا إلى أن برشلونة سيواصل العمل لكن بخطوات واضحة ودون جنون، في إشارة إلى رفض الإدارة الكتالونية الدخول في مزايدات مالية غير محسوبة. مباراة اليوم الأربعاء في كأس العالم، سويسرا مع كندا في 10 مساء والبوسنة مع قطر في 10 مساء. أخبار رياضية انتهت، تحياتي أنا في مخربة، تحيات العزيز عمر بامبوع، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخربة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

0: وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الزراعي الإرشادي الأسبوعي الأرض الطيبة.
1: موسيقى

وسهلا مع تباشير موسم نضج ثمار النخيل وجني الرطب أو التمر التي بدأت بواكيره تظهر في الأسواق القادمة من وادي حجر ووادي حضرموت. الإخوة المزارعين، الإخوة المستمعين، مع نهاية نجم القلب وقرب حلول نجم الشول، آخر نجوم الصيف ودخول ما يسمى أيام المثمنات، يبدأ ظهور الرطب أو نضج الثمار، ويكتمل تلون الثمار بحسب الصنف. أما إلى اللون الأحمر مثل أصناف السقطرى والحمراء والعجوة والمديني والعنبرة والحنكاسة والحاشدي وبقلة كبش وغيرها، أو إلى اللون الأصفر مثل البطيط والبقال والمجراف والعرقدي والهجري والنبوت وسيف سلطانة والبرحي والخلاص والهلالي وغيرها. إخواني المزارعين، ها هو موسم نضج الثمار في النخيل قربان ولاح، ولابد الآن من الاهتمام المستمر بالخريف والرزق الذي تحمله لنا النخلة، وتقديم الرعاية المستمرة والخدمات الزراعية التي يحتاجها النخيل في هذه الفترة، من ري منتظم وتخبير للخاول الخيش أو الشواية التي تحفظ المحصول من الأتربة وأضرار الطيور والآفات الزراعية، وسهولة جنيه اليومي والأسبوعي، والحفاظ على جودة المحصول والحصول على منتج نظيف من التراب.

مفتتح البرنامج. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، ندرك تماما حجم المعاناة والمشاكل الزراعية التي تعترضكم أثناء المواسم الزراعية من ارتفاع كلفة ساعات ضخ المياه والنزول المستمر في منسوب المياه وارتفاع تكاليف المستلزمات الزراعية من أسمدة ومبيدات وبذور وغيرها. كل ذلك يزيد من كلفة إنتاج المحاصيل الزراعية، يقابل ذلك كثرة العرض وقلة الطلب في الأسواق، حيث يتعرض الكثير من المزارعين على أثر ضعف الأسواق، خسارة المزارعين، كثرة الديون لمقدمي الخدمات الزراعية، وتتصاعد الحياة المعيشية لدى الكثير من صغار المزارعين. وهنا من الضرورة بمكان تقديم الدعم اللازم لصغار المزارعين لتعزيز قدرتهم على الصمود وتحسين سبل العيش وتأمين غذائهم بأنفسهم من خلال التدخل بالمشاريع الزراعية التي تلبي احتياجاتهم في توفير مياه الري الكافية والمستمرة بأقل التكاليف والأسعار، وتوفير شبكات الري الحديث التي تعطي عائد أفضل من الري التقليدي بالغمر، وتشجيعهم على إنتاج محاصيل الأمن الغذائي والمحاصيل النقدية وربطهم بقنوات تسويقية مضمونة لزيادة الإنتاج وتحقيق دخل مجزي للمزارعين، وذلك لتحسين حياة معيشية واقتصادية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في عموم مناطق

0: رايك؟
1: اهلا بكم اخواننا المزارعين مربي النخل البواسد في وديان وهضاب وسواحل حضرموت الغالية. اسعد الله اوقاتكم بكل خير وبارك الله في عرق شباهكم وسواعدكم السمراء. نحن اليوم نعيش في ايام القيض وشدة حرارة الصيف خلال شهر يونيو، وهي الفترة الحيوية التي تشهد فيها نخلة التمر في أرضنا الطيبة مرحلة تحول الثمار من الخلال إلى البسر وبداية الرطب، خصوصا في أصنافنا المحلية الشهيرة كالجزاز والسريع وغيرها. هذه الفترة أخي المزارع هي مرحلة الحسم لضمان جودة المحصول ووفرته، وتتطلب منك أخي المزارع خطوات إرشادية عاجلة تتمثل في تنظيم الري، حيث أن النخلة في هذا الحر الشديد عطشة وتحتاج إلى كميات وافرة من المياه لملء الثمار وتفادي جفافها وصغر حجمها. ولكن الحذر الحذر من العشوائية، فاحرص عزيز المزارع على الري في الأوقات الباردة، إما في الصباح الباكر جدا أو بعد غروب الشمس لتجنب صدمة الجذور الحرارية، وحافظ على رطوبة التربة دون إسراف يؤدي إلى تعفن الجذور. حماية العذوق أو الخاول لحماية ثمارك من لفحة الشمس الحارقة والغبار، ومنع الطيور والجراد والدبابير من إفساد الجني. سارع أخي المزارع بتغطية وتكميم العذوق باستخدام الأكياس أو الشبك المخرمة أو سعف النخيل بطريقة تسمح بالتهوية ولا تحبس الرطوبة. عينك على حلم الغبار أو الغبير، هذا الموسم هو ذروة نشاط عنكبوت الغبار الذي ينسج خيوطه على الثمار فتظهر كأنها مغبرة وتتصلب وتموت. وفي حال ظهور الإصابة سارع أخي المزارع بالرش بمبيد أكاروسي متخصص أو الكبريت الميكروني، واحرص على الرش في المساء بعد انكسار موجة الحر. نظافة الحوض، وذلك بالتخلص أولا بأول من الحشائش الضارة المحيطة بجذع النخلة، لأنها تقاسم مع النخلة الماء والغذاء وتعتبر بيئة خصبة لاختباء الآفات. أخي المزارع الحضرمي، نخلتك هي هويتك وأمنك الغذائي، وعنايتك بها اليوم هي رطبا جنية وتمرا طيبة بإذن الله تعالى. ودمتم ودامت أرض حضرموت خضراء.

وحي النحل. إخواني مربي النحل، إخواني المهتمين والمستمعين جميعا، إن تربية نحل العسل في حضرموت خلال هذه الفترة من السنة، بداية فصل الصيف وتحديدا شهر يونيو، تتطلب عناية فائقة نظرا للاختلافات المناخية الكبيرة بين وديان وهضاب وسواحل حضرموت، خصوصا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة. وإليك أخي المربي أهم الإرشادات والنصائح الفنية الموزعة حسب الطبيعة الجغرافية لحضرموت لحماية المناحل وضمان إنتاجيتها. أولا، إرشادات عامة لجميع مناطق حضرموت وديان وهضاب وسواحل باتباع الآتي: توفير الظل الكافي، يجب مظلة لحماية الخلايا من أشعة الشمس المباشرة باستخدام سعف النخيل أو الشاش الزراعي الخاص بالأنفاق أو الكرتون العازل لمنع ذوبان الشمع وإجهاد النحل. تأمين مصادر مياه نظيفة ومظللة، يحتاج النحل للماء بكثرة لتبريد الخلية. احرص على وضع أحواض مياه قريبة من المنحل في مكان مظلل، مع وضع عوامات مثل الفلين أو الحصى لمنع غرق النحل. التهوية الجيدة للخلايا، تأكد أخي المربي من فتحات التهوية وتوسيع مداخل الخلايا لتسهيل حركة الهواء، مع تجنب تكدس الخلايا بشكل متلاصق جدا. مكافحة الآفات الصيفية، تنشط خلال هذه الفترة طيور الورور أي آكل النحل، وأيضا دبابير البلح، فيجب متابعتها وإبعاد المناحل عن مناطق انتشارها الكثيف، بالإضافة إلى فحص الخلايا للوقاية من الحلم ونمل الأخشاب. ثانيا، الإرشادات الخاصة بمناطق الأودية مثل وادي حضرموت ووادي العين وعمد، حيث تتميز الأودية بالحرارة الشديدة والجافة خلال الصيف، مع توفر بعض المصادر الزهرية المحدودة مقارنة بالمواسم الكبرى. وفي هذه الحالة عليك أخي المربي اتباع الأمور الآتية: الري المحيط بالمنحل، ينصح برش الأرضية المحيطة بالخلايا بالماء في أوقات الظهيرة لتقليل درجة الحرارة الجافة أي السموم، وتلطيف الجو الزاخر بالحرارة. مراقبة المراعي البديلة، الاستفادة من أشجار السمر إذا كان هناك تأخر في الموسم، أو مراعي الخضار والفواكه وأشجار النخيل المتواجدة في وديان حضرموت لتوفير حبوب اللقاح. الحذر من المبيدات، نظرا لنشاط الزراعة في الأودية يجب التنسيق المستمر مع المزارعين في المنطقة لتجنب رش المبيدات الحشرية على المحاصيل مثل الحبحب أو الشمام أو البامية أثناء فترات السروح النشط للنحل، أو أغلاق الخلايا مؤقتا أثناء الرش. ثالثا، الإرشادات الخاصة بمناطق الهضاب، الهضبة الجنوبية والهضبة الشمالية. إذ تتميز الهضاب باعتدال نسبي في درجات الحرارة ليلا مقارنة بالأودية، ولكنها تعاني من جفاف شديد وقلة الغطاء النباتي في الصيف الراكد، ولذا وجب عليك أخي المربي اتباع الإجراءات الآتية: التغذية الراجعة إذا لزم الأمر في حال شح المراعي الطبيعية في الهضبة وخلو الخلايا من المخزون، يجب تقديم التغذية السكرية المخففة بنسبة 1:1 سكر، أو بدائل حبوب اللقاح
للحفاظ على قوة الطائفة ومنع موت الحضنة، بشرط أن يكون ذلك بعيدا عن مواسم جني العسل التجاري. الرحال والتنقل، إذا كانت الهضبة قاحلة تماما في هذه الفترة يفضل نقل الخلايا الترحال إلى مناطق الأودية أو السواحل التي تتوفر فيها مراعي صيفية أو مصادر مياه مستمرة. تثبيت الخلايا ضد الرياح، تشهد الهضاب أحيانا هبوب رياح قوية ومغبرة، لذا يجب التأكد من تثبيت الخلايا جيدا ووضع أثقال عليها منعا لانقلابها. رابعا، الإرشادات الخاصة بالمناطق الساحلية المكلا والشحر وبروم، حيث تتميز هذه السواحل بالرطوبة العالية جدا مع حرارة مرتفعة، وهو جو قد يكون خانقا للنحل إذا لم يتم التعامل معه بحذر. وفي مثل هذه الحالة عليك أخي المربي القيام بما يلي: مواجهة الرطوبة العالية، حيث أن الرطوبة الزائدة داخل الخلية تؤدي إلى تعفن الحضنة أو تخمر العسل المخزون، لذا يجب عليك أخي المربي من رفع الخلايا عن الأرض بمسافة كافية وضمان تدفق الهواء أسفل الخلية وحولها. الاستفادة من أشجار السيسبان، تعتبر أشجار السيسبان المنتشرة في بعض السواحل ومصبات أودية حضرموت من المصادر المهمة للنحل في فصل الصيف عسل السيسبان، ويجب توجيه النحل للاستفادة القصوى من هذه الزهرة الحيوية. حماية النحل من الأضواء الليلية، في المناطق الساحلية القريبة من الحواضر يفضل إبعاد المناحل عن مصادر الإضاءة القوية ليلا التي قد تجذب النحل وتتسبب في هلاكه خارج الخلايا. نصيحة ختامية، يجب عليك أخي المربي القيام بالفحص الدوري الهادي والسريع في الصباح الباكر أو قبيل المغرب، لأنه مفتاح نجاح النحال في هذه الفترة، لتجنب إثارة النحل أو تعريضه لضربات الشمس أثناء فتح الخلايا في وضح النهار.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، ضمن فقرتنا الصحية والطبية نتحدث في هذه الحلقة عن أحد النباتات العشبية الطبية والعطرية التي ينبغي علينا جميعا أن يكون مزروعا في حدائق بيوتنا وفي حدائق المتنزهات بشكل عام، وذلك هو نبات الريحان. فالريحان والمعروف أيضا بالحبق يتميز بأوراق نباتية عطرية، وقد استخدمه الأوروبيون في القرن 17 لعلاج الكثير من الأمراض، كما استخدمه الهنود لرفع مناعة الجسم ضد الأمراض، ووصفت أوراقه بالأوراق المقدسة عند الهندوس لأنها تقدم الكثير من أسباب الصحة والسعادة. كما يعرف الريحان أخي المستمع الكريم برائحته الجميلة وقدرته على تدمير الكوليسترول في الدم، كما أن أبحاثا علمية حديثة أثبتت قدرة هذه النبتة على حماية الجسم من تشكل الأورام السرطانية وتأخير الشيخوخة، كما أن الريحان يمتلك بعض الخصائص المضادة للأكسدة القوية جدا، وجميع المواد المضادة للأكسدة جزء مهم من نظام غذائي صحي وأسلوب الحياة الصحي، كما أنها تحمي الجسم وتمنع شيخوخة الخلايا. وأوضح الباحثون أن البيتا كاروتين هو عنصر مهم في الريحان، يتم تحويله في الجسم إلى فيتامين ألف، ويمنع ويساعد على الوقاية من الأمراض مثل الربو والتهاب المفاصل والروماتيزم والتهاب المفاصل، بالإضافة إلى أن الريحان يحتوي على الكثير من فيتامين B6 الذي يمنع تراكم المواد الخطرة مثل الحمض الأميني، ويحتوي على المغنيسيوم الذي يعزز نظام القلب والأوعية الدموية. كما وجد أن زيت الريحان له تأثير إيجابي على جهاز المناعة، وأوراقه تمتلك خصائص مضادة للجراثيم، لذلك يمكن أن تستخدم لعلاج الالتهابات البكتيرية، ولكن أيضا ممتازة لأنها تدمر الكوليسترول. ويفيد الريحان أيضا في التخلص من الإعياء والتعب وعلاج الصداع وتخفيف نسبة السكر بالدم وتخفيف الوزن والرشاقة. ولهذه الأسباب أحرص أخي المستمع على وجود الريحان في منزلك. إخواني المزارعين، أعزائي المستمعين، هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الزراعي الإرشادي الأرض الطيبة. لكم في الختام أرق التحايا من الزميلين المهندسين سامي أحمد عشان وعبد السلام حمدان اللذان يقومان بإعداد هذه المادة البرامجية، من إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت، مني مقدم البرنامج محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، ومن منفذ ومخرج هذه الحلقة عمر علي بامبو. الأرض الطيبة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

تتعدد العبارات التي تصادفنا في الحياة ونتعرض فيها لمواقف كثيرة، لكن يبقى الأثر الأكبر هي تلك الكلمات التي يتشكل منها الإنسان لترويه من ينابيعها الصافية. وإذاعة المكلا تقدم من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

مرحبا بكم أيها الأعزاء والعزيزات إلى حلقة جديدة نواصل فيها تتبع الينابيع التي نبعت من تجارب البشر ومسيرهم في الحياة والدروس التي استقوها أيضا من الحياة. أهلا بكم.

ومع الأمل الذي على الجميع أن يتشبث به في هذه الحياة، والذي لولاه ما نهضت المجتمعات ولاستمرت الحياة. مع الأمل انتقلنا لكم أحبتي عبارات محفزة من هذه الكلمات للكاتب نجيب محفوظ، جاء فيها: الأمل هو الحياة، والموت هو انقطاع الأمل. ومن أقوال جبران خليل جبران: لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. ولأحمد الشقيري: لا تيأس، فالأمل موجود والفرج قريب والله كريم. وقال مصطفى محمود عن الأمل: لا تيأس ما دمت تتنفس، فما زال الأمل قائما. لكن ثمة مقولة لطه حسين تحمل وجوها عديدة من التفسير، يقول فيها: إن الأمل في نفوس الكبار كالنار في الهشيم، متى أضرمتها الريح زادت اشتعالا. منها من تفسيراتها طبعا أن الأمل يكبر وينتشر فقط بحاجة إلى ما يحفزه لذلك النمو والانتشار، كالنار التي تنتشر بسرعة عندما تثيرها الرياح في الهشيم. وربما يعني بالهشيم لحظات اليأس التي تتملك الإنسان فتضعفه.

ومن الأمل إلى الألم، دعونا نتأمل ما قيل عنه. فهذه الكاتبة غادة السمان قالت عنه في ربط جميل بين المتضادين الأمل والألم: الألم الذي لا يحول إلى أمل يتحول إلى غضب. وقالت أيضا: كل ألم يمر بك هو درس، وكل دمعة تسقط منك هي زهرة تروي شجرة صبرك. ومن أقوال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: صبرا على شدة الأيام إن لها عقبة، وما الصبر إلا عند ذي الحسب. كذلك جاء في شعر إيليا أبو ماضي ما يرمز به للألم والأمل معا، قال: كن بلسما إن صار دهرك أرقما، كن بلسما إن صار دهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما.

0: أحبتي، الأيام تمضي ونحن نمضي معها، لذلك لا نقول عش كل لحظة كأنها الأخيرة، فالعمر لحظات وأجملها ما عشناه بحب. فالحياة لا تعود للوراء، فامضي قدما واصنع لنفسك ذكرى تليق بك. وتذكروا أحبتي، من عرف نفسه جيدا عرف كيف يحيا.
1: ضيف الحلقة.
0: مستمعين الكرام، وما زلنا ننهي من ينابيع الحياة، وما زلنا أيضا ننهي من تجارب البشر في الحياة. اليوم معنا ضيف عزيز في أهل ينابيع الحياة، درج في الحارة وتعلم في الحارة وعاش في مدينة عشقها حتى ثماله. سنتحدث معه ونتحاور معه عن تجربته في الحياة لتكون ينبوعا جديدا ورافدا من روافد هذه الينابيع. وبداية نقول له مرحبا ضيفنا الكريم.
2: أهلا وسهلا فيكم، شكرا على هذا اللقاء. بداية نشكركم على هذه الدعوة الطيبة، معد ومقدمة البرنامج وكافة العاملين في إذاعة المكلة والتي تعمل بجد منذ القدم وتؤدي رسالتها السامية في محافظة حضرموت. شكرا.
0: نعم، ضيفنا الكريم، نحن من عادتنا أن نترك الضيف ومن يعرف بنفسه وبالمعلومات التي يريدنا أن نعرفها عنه.
2: طبعا اسمي صبري صالح عمر العسل العمودي، أنا خريج بكالوريوس جغرافيا من كلية التربية جامعة عدن، تربوي، متزوج وأب لثلاث بنات وولد.
0: ضيفنا الكريم، حسب معلوماتي طبعا أنك ولدت في الحارة وعشت في الحارة في أحد أعرق أحياء المدينة العتيقة. عندما ترتبط مدينة المكلة بمن يسكنوها، كيف ارتبطت بالأستاذ صبري؟
2: والله يعني الحارة وما أدراك ما الحارة، الحارة وحي الصيادين، فالحارة ومسجد النور. نعم. بالذات وبالتحديد طبعا لها وقع خاص على قلبي بحكم أننا تربينا وترعرعنا فيها، وهذه المنطقة وحافتنا خاصة يعني تميزت بالكثير من الخصال الحميدة، وهذه الخصال جعلت منا بهذا الشكل الذي وصلنا إليه. الحارة طبعا هناك كانت اللجان الشعبية والوحدات السكنية. نعم. فالحارة فيها تآخي، فيها تقارب، فيها تعاون، فيها محبة، فيها تضحيات، فيها كل الخصال الحميدة التي تعلمنا من هذه الحارة ومن مجورة الجيران الموجودين حوالين بيتنا. طبعا نحن في الحارة كنا خلف مسجد النور وتحديدا في بيت الباوزير.
0: نعم.
2: ثم انتقلنا إلى منطقة السرحة.
0: نعم.
2: وانت تعرفين طبعا الانتقال هو حوالين المسجد.
0: نعم.
2: ثم انتقلنا بعد ذلك الى قريب او جوار مسجد النور وتحديدا في بيت بزرعة.
0: نعم.
2: فهذه كلها طبعا المنطقة كلها حقيقة يعني الحارة حدودها كلها بما فيها حي الصيادين صراحة يعني علاقات لحد الآن نحن نتذكرها منذ نعومة أظافرنا.
0: نعم، جميل جدا أن يتذكر الإنسان مسقط رأسه والمكان الذي رتع فيه في طفولته. أستاذ صبري، لو نتحدث عن بداية الوالدين، العم صالح رحمة الله عليه والخالة فاطمة. طبعا الخالة فاطمة هي من معجبات ومستمعات إذاعة المكلة ودائما تسمعها وتشارك في بعض
2: أيضا.
0: نعم، لو نتحدث عن أبرز النصائح التي وجهوها لك في الصغر الوالدين تحديدا.
2: طبعا لما تكون معك والدين بهذا المستوى خاصة من التعليم، طبعا والدتي كانت مدرسة.
0: نعم.
2: كذلك
0: هي من القطن.
2: في القطن مدرسة، والوالد يعني هو مساعد طبي أول في مدينة المكلة. ترعرعنا في كنفهم وتعلمنا وأخذنا الكثير منهم

0: تربينا على خصال حميدة. يعني تصوري أن والدي طيلة فترة عمله بالمجال الصحي يعني فاتح بيته إضافة إلى العيادات الشعبية التي كانت منتشرة في أحياء المكلا. تصوري أنه يعني أنا أتذكر هذه الأيام وأنا صغير، وحتى أخوتي الصغار من بنات وأولاد، أننا نمتلك كنا اللي هو مستاجرين في ثلاثة غرف، غرفة لجدتي قمر عبيد بامتقال اللي هي والدي
1: إحدى الفنانات الشعبيات الشهيرة،
0: أيوة، وأيضا الغرفة للوالد والوالدة والغرفة لنا. تصوري أنه والدي هذا رحمه الله من خلال التعاون الذي فيه الغرفة هذه اللي نحن نكون لراحتنا ولنومنا، فكل من يطرق بابه ليلا أي وقت والله العظيم حتى الساعة 2 الساعة 3 فجرا طبعا يأتون بمرضاهم أو يذهب إليهم.
1: نعم.
0: يعني في كل الأمور ما شاء الله الوالد يعني يأتي بهم إلينا. وصوري نحن أنا أتذكر والله العظيم أحيانا أصحى من النوم ألاقي قدامي يعني مجموعة من المرضى، وهو طبعا يفحصهم ويعالجهم ويعطيهم وصفات العلاج. يعني هذا الآن أتذكرها أمامي والله العظيم. أو أنه أحيانا أن المريض لا يستطيع أن يأتي إلى البيت فهو يذهب إليهم، سواء كان حتى تصوري حتى في الولادات.
1: نعم. من إنسانية قام بها الوالد.
0: نعم
1: الله. رحمة الله عليه.
0: تبقى
1: إلى أنه كان أيضا أحد مقادمة لعبة العدة.
0: نعم ما شاء الله. يعني طبعا هو
1: أتذكر ملامحه وصورته، طبعا أنا تربيت في الحارة
0: ما شاء الله،
1: أتذكره بالثوب والرمان وال
0: نعم يعني والجنبية
1: والجرس اللي معه الدرقة.
0: أيوة.
1: يعني لازلت أتذكر ملامح العم صالح مع مقادمة الحارة الآخرين وهم يؤدون لعبة العدة أو رقصة العدة.
0: طبعا هذا هو جزء من راحته طبعا.
1: نعم.
0: أعطيها طبعا للحي.
1: نعم.
0: وبالتالي هو أيضا يقدم خدمة اجتماعية.
1: أكيد.
0: خاصة من عملية إصلاح ذات البين.
1: نعم.
0: سابقا طبعا ما زي ما موجود الآن، يعني كانت هناك كانت الوحدات السكنية ورجال الدفاع الشعبي كانت تقوم بأمور كثيرة جدا خاصة في إصلاح ذات البين وعلاقات بين الناس، وهو أيضا
1: المجتمع كان صغير،
0: مجتمع صغير جدا، فما بالك الآن. طبعا تغيرت الآن البيئة والعادات والتقاليد تغيرت، أما كان نحن نعيش في مجتمع صغير جدا زي ما قلتي، أما الآن مجتمع كبير يعني. وبالتالي هو جزء من هذا اللي هو لعبة العدة.
1: نعم.
0: يعني طبعا هو كان شغوب بها، وأيضا أنه كان شاعر وأخذ الشعر طبعا من والدته جدتي قمر عبيد بمثقال اللي مشهورة بمثقال. يعني
1: نعم قمر مثقال
0: رحمة
1: الله عليهم
0: الله رحمة.
1: لو تحدثنا عن أبرز النصوص الشعرية التي لازالت موجودة تغنى للعم صالح العسل.
0: طبعا اللي هي في اللي هو أغنية
2: الله أكبر الله أكبر.

0: وأبدا دائما لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعينا الأفاضل نقلنا إلى حضراتكم على الهواء مباشرة أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى الإخوة القاطنين خارج مدينة المكلا مراعاة فارق التوقيت. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا الكرام نستكمل معكم الآن ما تبقى من برنامج من ينابيع الحياة.
1: إلى أنه كان أيضا أحد مقادمة لعبة العدة.
2: نعم ما شاء الله، يعني طبعا هو
1: أتذكر ملامحه وصورته، طبعا أنا تربيت في الحارة
2: ما شاء الله،
1: أتذكره بالثوب والرمان وال
2: نعم يعني والجنبية
1: والترس اللي معه الدرقة.
2: أيوة
1: يعني لازلت أتذكر ملامح العم صالح مع مقادمة الحارة الآخرين وهم يؤدون لعبة العدة أو رقصة العدة.
2: طبعا هذا هو جزء من راحته طبعا.
1: نعم.
2: أعطيها طبعا للحي.
1: نعم.
2: وبالتالي هو ايضا يقدم خدمة اجتماعية. أكيد. خاصة من عملية اصلاح ذات البين.
1: نعم.
2: سابقا طبعا ما زي ما موجود الان، يعني كانت هناك كانت الوحدات السكنية ورجال الدفاع الشعبي كانت تقوم بامور كثيرة جدا خاصة في اصلاح ذات البين وعلاقات بين الناس، وهو ايضا
1: المجتمع كان صغير،
2: مجتمع صغير جدا، فما بالك الان. طبعا تغيرت الان البيئة والعادات والتقاليد. نعم. تغيرت، اما كان نحن نعيش في مجتمع صغير جدا. نعم. زي ما قلتي، اما الان مجتمع كبير يعني، وبالتالي هو جزء من هذا اللي هو لعبة العدة.
1: نعم.
2: يعني طبعا هو كان شغوف بها، وايضا انه كان شاعر واخذ الشعر طبعا من والدته جدتي قمر عبيد بن مثقال اللي مشهوره بمثقال يعني.
1: نعم قمر مثقال
2: رحمه
1: الله عليهم اثنينهم.
2: الله يرحمه.
1: لو تحدثنا عن ابرز النصوص الشعريه التي لازالت موجوده تغنى للعم صالح العسل.
2: طبعا اللي هي في اللي هو اغنيه كم بتشوف اللي غناها اللي هو عبد الله
1: مخرج.
2: عبد الله مخرج الله يرحمه طبعا توفي قريب. لحنها الوالد وكلمات والحان الوالد وغناها عبد الله مخرج.
3: يا

0: نمتلك مجموعة كبيرة تصوري، بس أنا نتيجة للوقت وأيضا نتيجة لظروف الحياة نمتلك مجموعة كبيرة من قصائد شعرية لوجدتي قمر مثقالة، وأنا كنت يعني في بالي أن أعملها يعني كتيب صغير هكذا. طبعا هي بكتاب، هي طبعا جدتي طبعا لا تقرأ ولا تكتب،
1: نعم
0: مع العلم
1: يعني
0: فاللي يكتبها والدي ووالدتي،
1: نعم،
0: وهذا موجود بخطوطهم. يعني هي طبعا ما شاء الله عندها قريحة، أول ما تجي القريحة تدعي أحد الوالدين فيقوموا بتدوينه، هذا موجودة طبعا لا زالت محتفظة الآن للآن يعني.
1: نعم جميل جدا. وأبرز الأغنيات التي تتذكرها للجدات جدتك الفنانة الشعبية قمر مثقالة؟
0: والله مجموعة كبيرة، أنا طبعا حتى فترة من فترات كنت أنزلها في صفحتي في الفيسبوك، نعم. يعني مجموعة كبيرة ولا لا تذكرها، يعني مجموعة كبيرة من الأغنيات، خاصة الأغاني العشق والهيام يعني.
1: نعم كانت رقيقة الطبع.
0: طبعا رقيقة.
1: أستاذ صبري، عشت في الحارة ثم انتقلت من الحارة إلى حارة أخرى لا تبعد كثيرا عن مسجد النور، أيضا جاورت مسجد بصعر. عندما تقارن بين مسجد الرأس والحي الذي درجته فيه صغيرا ثم انتقلت إلى حي آخر لا يبعد كثيرا، ربما هناك اختلافات،
0: هناك فوارق كبيرة.
1: نعم
0: نعم استاذتي استاذ، هناك فوائد كبيرة. ليش؟ أولا طبعا نحن انتقلنا من حي
1: من الحارة لبالرأس،
0: أيوة ما في يعني
1: خطوتين،
0: أيوة، ولكن انتقلنا طبعا من بيت إيجار تصوري إلى بيتنا الرسمي،
1: نعم،
0: وهذه برضه من فارقات العجيبة أن نحن جالسين في بيت إيجار، هذا طبعا لها قصة طويلة.
1: نعم وبيت رسمي مع ناس
0: بيت رسمي طبعا هذه السياسات السابقة.
1: نعم
0: لكن عزيزتي الفوائد كبيرة جدا. كانت في الحارة يعني عايشناها نحن علاقات إنسانية، علاقات أخوية، علاقات مجورة يعني بالفعل، يعني مثل ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسابع جار، فالجيران كانوا قلوبهم على بعض. أنا عندنا كانت اللي هم آل العمودي وجيراننا اللي هو النافذة بالنافذة اللي هو آل المحضار، تصوري وآل يعني بجنبنا برضو جنب الآخر آل بن قاسم،
1: نعم،
0: تمام، وآل علوي. تصوري أنه إذا لم يسمع أصوات هؤلاء في اليوم لازم أحد الجيران لازم يتنبهك، وهذه الخصلة طبعا لم أراها للأسف يعني
1: بالفعل
0: لما انتقلنا لحي السلام، ونحن برغم نحن انتقلنا إلا في 2000 تقريبا،
1: نعم،
0: أو 2003، تمام، لكن هذه الخاصية الموجودة هناك أنهم السؤال عن بعض، وأيضا حتى موجود إلى اليوم والليلة اللي هو الموجود الخيط أو الحبال الموجودة بين الجيران،
1: بين العكرة والعكرة،
0: المعطيات والعطوات،
1: نعم،
0: سواء كان في الفطور أو في الغداء أو في العشاء، لا زالت
1: اليد
0: طبعا لا زالت إلى اليوم والليلة متواجدة هناك، وطبعا غير متواجدة في حي السلام للأسف يعني،
1: نعم.
0: لكن هذه اللي يعني تحس في نفسي أنه لو أنت سألتين الآن، وليس تقصير مني، لو سألتين الآن من الدار السابعة أو الثامنة عندك أنت في حي السلام، أنا لا أعرف منه.
1: بعكس الحارة حافظ دار
0: حقيقة أنا يعني لا أعرفها،
1: نعم.
0: لكن بعكس الحارة لو قلت لي من، أنا يمكن أذكر لك يعني كل الحارة، مش إلا
1: حتى مطاريقها،
0: حتى شوارعها، حتى المطراق صلي عني اللي أنت تجاورين يعني.
1: نعم من أجمل المطاريق وأجمل الذكريات،
0: نعم،
1: في ذلك المكان، نعم. أستاذ صبري، الحديث عن الحارة ذو شجون، لكن إجمالا المدن العتيقة دائما فيها المجتمع المصغر اللي هو الأحي أو الحافة، أسرة واحدة يعني الكل يربي،
0: نعم،
1: جارك لو شافك في غلط يذبك وأبوك في نفس الوقت يثني عليه،
0: طبعا
1: الكل يتنبه كل، زي ما قلت أنه لو الصوت ما استمع. أيضا في معلومة ثانية عرفت عايشتها طبعا، لو السراج انطفى بدري، لو السراج تم طول الليل لاصي، إذا لو انطفى بدري عندكم شيء، لو تم طول الليل لاصي معناته حد مريض،
0: نعم، هذا شوفي
1: الأصوات لما ترتفع جاكم ناس يعني ضيوف، اختلاط الأصوات هذه
0: أيوة، حتى استاذة حتى في الزواجات،
1: نعم،
0: حتى في الزواجات كانت البيوت تفتح تفتح لأهل العريس وأهل العروسة، تفتح بيوت 7-10 بيوت
1: الضيوف
0: تعالوا الضيوف الضيوف الجايين لأهل العريسة والعروسة، البيوت مفتوحة. هل الآن هذه الخاصية مفتوحة هذه موجودة
1: أيضا؟ حتى في الوفاة كانت 3 أيام الأكل بأسرة الميت من الجيران تجي.
0: طبعا هذه كلها الآن اختفت أستاذ أروى، مش يعني عادات وتقاليد. طبعا زي ما قلنا أنه كانت المدينة صغيرة جدا والآن أصبحت كبيرة، لكن الوافد جاب عاداته وتقاليده وبالتالي طغت علينا.
1: إلى هنا نقف في حوارنا مع الأستاذ صبري صالح العسل على أن نكمله في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى.
2: من ينابيع الحياة من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

ودعمت عبير السداد لزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية توفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من

I'm a white banana.

0: التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا وفد هيئة رئاسة مرجعية قبائل حضرموت برئاسة الشيخ عبد الله بن صالح الكثيري لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية والخدمية في المحافظة والجهود المبذولة لتعزيز مستوى الخدمات بحضور وكيل المحافظة الأستاذ حسن الجيلاني. واستعرض اللقاء جملة من القضايا المرتبطة بالواقع الخدمي والأمني وأهمية توحيد الجهود الرسمية والمجتمعية للتخفيف من معاناة المواطنين. بحضور الأستاذ جمعة نسالمي بربع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء والأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري رئيس الجامعة، أطلقت جامعة سيئون النسخة الأولى من برنامج مكافأة النشر العلمي الدولي، وذلك ضمن فعاليات الندوة العلمية الخامسة للتربية العملية والتي نظمتها كلية البنات في خطوة تجسد اهتمام الجامعة بتعزيز ثقافة البحث العلمي والارتقاء بجودة مخرجاته. سلم وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني لمديرية غيل باوزير قرية ابتسام الخيرية السكنية للمستفيدين من المشروع بتمويل من دولة الكويت الشقيقة عبر جمعية النجاة الخيرية وتنفيذ مؤسسة أيادي الخير للتنمية بحضور المدير العام لمديرية غيل باوزير وديع جوبان والمديرين العامين لمكتبي وزارة الشؤون الاجتماعية بساحل حضرموت سعيد العمودي والأشغال العامة والطرق المهندس صالح العمري وعدد من القيادات الأمنية والمدنية. شهد وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني بمدينة المكلا ومعه المدير العام لمديرية مدينة المكلا فياض بعامر توقيع اتفاقية بين السلطة المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لتنفيذ مشروع بناء مبنى خاص بحل النزاعات المتعلقة بالممتلكات والأراضي. وخلال مراسم التوقيع أكد الوكيل الجيلاني اهتمام السلطة المحلية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت بتهيئة الظروف الملائمة لجهود حل وتخفيف النزاعات المجتمعية بما يسهم في معالجة القضايا العالقة بين المواطنين بأساليب قائمة على العدالة والشفافية ويعزز الثقة بالمؤسسات المحلية. مستمعين من إذاعة المكلا قدمت إلى حضراتكم الموجز الختامي للأخبار. ختام أرسالنا الإذاعي لهذا اليوم هو القرآن الكريم حيث ننصت وإياكم للمقرئ الشيخ محمود خليل الحصري وما سيتيسر له من سورة المزمل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.

هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.

واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني

فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان

وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا

0: خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الكرام بهذه التلاوة العطيرة التي كان على مسامعنا المقري الشيخ محمود الحصري نكون قد وصلنا بكم إلى ختام بث إرسالنا الإذاعي عبر إذاعة المكلا صوت حضرموت. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل لهذا اليوم هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت.